0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: معكم الرشيد FM.

0: العالم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: يا معود، شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
2: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

love to rise in the summer morning. هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
2: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
7: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني
7: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روحي،
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد أف أم.

0: بطلي.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
3: الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

0: ضحكت ودمعت
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيء

وروشي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: ذهن محا يل احبك حب نظيف بزمن حب المصلحه.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية: جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيد يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. المالية النيابية تستبعد إقرار موازنة عام 2026. النفط بشأن خلط البنزين العادي بالمحسن. إجراء فني بحت بهدف تحويله إلى مطابق للمواصفات العراقية. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. قائد عمليات بغداد: لم نؤشر أي حادث إرهابي بالعاصمة منذ سنتين ومستمرون بإجراءات حصر السلاح. نيويورك تايمز: الفسفور الأبيض الإسرائيلي يحرق المناطق المأهولة في لبنان. مسؤول استخباراتي أمريكي بارز يؤكد أن استئناف الضربات على إيران حتمية. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: تسمعوا الرشيد اف ام.
9: وين الكشافات؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتتفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد، وقال إن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة لشركات ورؤوس الأموال الدولية، مثمنا قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يجري إدراج نص في قانون الموازنة عام 2027 يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا، وكذلك بتعديل زيادة رواتبهم العقدية الحالية وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه وفد نيابي إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد، وأوضح أن القيادة العسكرية والحكومة تعتمدان نهجا قائما على الحوار والتنسيق والتفاهم مع جميع الأطراف ضمن مشروع وطني شامل يستهدف تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ويعزز قدرتها على بسط سلطتها القانونية على كامل الأراضي العراقية. أخيرا، ذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية فالح ساري استقبل وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوفر كاريه والممثل الخاص للبعثة في العراق لبحث آفاق التعاون الفني والمؤسسي ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، وأضاف أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويراعي أولويات الإنفاق ويدعم الاستدامة المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على
1: الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

شوف حظنه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية: جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات سلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية: الوضع في محطة مشاهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم،
1: الرشيد أف أم، المود مودك.

عمار، ممكن تقولي كل سنة وأنت موجودة براديو رشيد، كل سنة وأنت قمة بالإبداع، كل سنة وأنت بحياتنا؟ ممكن، لأنه يعني اليوم صارت 5 سنوات وياكم بالرشيد. والله والله فرحان أنت لو حزين. شو الصدق مالتك يخوف؟ كانت بيها رجفة الصدق مالتك، شو راح تطلعين؟ يلا كل عمرني بخير، كل سنة وأنا موجودة براديو الرشيد. شي على قلب عمار طبعا أكيد، يعني تحية لكل مستمعينا وياكم. ها، على برنامج درس شاغر دخلنا بالسنة الرابعة، فأنا كلش فرحانة إنه هذا البرنامج يعني برنامج ويبقى لمدة 4 سنوات. هذا شيء كلش حلو وكلش يعني أعتبرها شهادة حلوة بأنه إحنا لحد الآن بنفس النجاح ونفس الخطوة ماشيها. وأمانة أنا وعمار والإدارة دائما منفكر نغير البرنامج، بس نرجع ونقول لا، لأنه هو يعني ماشي بطريق صحيح وإلى مستمعي وإلى ناسه، وأكو ناس يحبوه، فبالتالي مدى نقدر نغيره. فشكرا لكل المستمعين اللي بدوا ويانا من أول حلقة بدرس شاغر لغاية هذا اليوم.

صدق عمار ساعة السوداء صدق صدق يعني لا ترى تنجرح مشاعري يعني على فكرة لا لا تنجرح مشاعري أمواني طبعا تحية لكل مستمعينا أكيد وأرجع وأقول نجاحنا بنجاحكم يعني ويانا أنتوا أكيد عنصر كلش مهم بنجاح البرنامج ولهذا يعني طبعا كان عندي قبل برنامج استمرينا سنة إسبريسو كنا أنا وعمر تحياتي إلى عمر ثائر وبعدها استمرينا بدرس شاغر اللي هو صار صدفة على فكرة يعني هو كان مفروض غير شخص يقدمه لكن بالتالي صارت آني والحمد لله على مدى 4 سنوات هذا البرنامج ماشي فشكرا لكم حبيت أحتفل وياكم احتفال بسيط بهذه المناسبة يلا خلونا نرجع لأجواء برنامجنا تحية لكل اللي يسمعونا حاليا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر ترددنا لا قريتها ترددنا أثيرنا هو نفس تردد عبير مرحبا نصحى أيضا تحية لكل اللي يسمعون على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام على الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد وتحية لكل اللي يشوفونا على التيك توك وبثنا المباشر بإذاعة الرشيد حياكم وشكرا لكل الكلمات اللي دا أقرأها وتعليقاتكم الحلوة ليش ما تجاوبين هو إحنا بلشنا حتى أجاوب يا قلبي يا عيني يا عيني اتنرفزوني رجاء اليوم الأمور طيبة يلا موضوع حلقتي اليوم راح يكون هو سؤال لو كانت أكو يعني خلينا نسميها إحنا شو نسميها خدمة عملاء تعرفون خدمة العملاء موجودة ممكن تكون بالمصارف بالدوائر بالأهلية بالشركات الاتصال بغيرها خدمة العملاء اللي هي إنه أنت ترفع شكوى ضد واحد أوكي وتقول إنه أنا أريد أرفع شكاوي عليك بس موقفني ضميري أوكي فلو كانت أكو خدمة عملاء للعلاقات إذا العلاقات عموما زمالة أو صداقة خلينا نقول بيها خدمة عملاء أكثر شيء راح ترفع عليه دعوة شنو هو أو شكوى سوري مو دعوة وين ودينا لا خلي أعيد السؤال إذا كانت العلاقات بيها يعني شكاوى العملاء أو شكوى العملاء أوكي ف شيء راح يعني اكثر تصرف لك العلاقات تجمع الاصدقاء والاهل والزملاء وهذا دائما اشرحها لكم فبالتالي انه لو كانت اكو خدمه عملاء شنو هي اكثر شكوى راح ترفعها وعلى منو وليش هاي كلش اني هاي على منو وليش كلش احبها ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770 114115 يلا هم يلا

0: فعلان قلت لك اليوم احتفال وكذا، المفروض تحتفلون بيه وتجيبوا لي كيكه وهاي الاشياء. زين تقوم تشغل هاي الاغاني بتش ولطم، ليش بيك؟ يعني انت ويا سيد الوالد هيك يقول بتشابه يقول لي روح جيب لبن اجيب جبن، يعني انت هيك عكس. ها اوكي تمام، انا اليوم حزينه. يلا خلينا نشوف ايش راح تطلع لنا. يلا عندنا اتصال اول ويانا. الو
1: الو
0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون حالك عبوها؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يخليك بخير. بس اليوم عيد ميلادك؟
0: لا لا مو عيد ميلادي، بس اليوم صار 5 سنوات انا باذاعه الرشيد، فدا احتفل ويا نفسي يعني.
1: والله خوش.
0: شكرا.
1: يعني ما شاء الله برنامج جدا رائع وجميل.
0: في دول عينك، اشكرك. وانا يا ماتين اشكرك، اكيد انت من ضمن هذا النجاح.
1: الله يخليك.
0: في دول عينك. يلا نورتنا اكيد. سمعت سؤالي؟
1: لا والله اتصلت على الوقت هيك، يعني ماكو بث مباشر.
0: لا شلون ماكو بث مباشر؟ اكو
1: الراديو عطلان وماكو بث مباشر.
0: انت يمك ماكو. اوكي تمام. هسه شنو حاب اقول لك؟ السؤال شاركنا ولا بس حاب انه تهني وخلص؟
1: لا شارك طبعا.
0: يلا طيب، سؤالي يقول لو كانت اكو خدمه عملاء للعلاقات، انا اقصد العلاقات اللي هي الزماله والصداقه والاهل. خدمه عملاء، تعرف شنو قصدي بخدمه العملاء؟ اللي هي
1: صحيح.
0: تتصل وترفع شكوى ضد فتشي. اوكي، فانت بعلاقات اللي داير مدايرك، شنو اكثر شكوى راح ترفعها لو كانت اكو خدمه عملاء للعلاقات؟
1: ارفع على صديقي.
0: على صديقك؟ ليش؟ يعني شنو نوع الشكوى راح تكون؟
1: والله ست مرات يعني لو ما يتوقع

0: حصل له يظل يتواصل ويدح يعني دائما يتصل
1: ها ما
0: دائما
1: عنده حل وسط، لو كلش
0: ما عنده
1: منقطع
0: حل.
1: لو دائما علو شلونك.
0: اي والله يعني ما... كل
1: زين
0: يومين يتصل يعني يومين
1: زين
0: بالثمانية بالليل يتصل.
1: زين، لو قلت لك حط العنوان للشكوى ايش راح تخليها؟
0: الصديق المتقلب.
1: الصديق المتقلب. اوكي تمام، شكرا لك نورتنا، اتمنى
0: شكرا
1: لك يوم
0: جزيلا.
1: حلو. هلا قلبي، باي باي. خلوني اعيد السؤال اللي انضم ويانا يعني بالجديد على السماع. فسؤالي يقول: خدمة عملاء للعلاقات وتضمن العلاقات العائلية والأصدقاء والزملاء، من قلت خدمة عملاء يعني شكاوي، فشنو أكثر شيء راح ترفع عليه شكوى بضمن هذه العلاقات وليش يعني؟ يعني المن راح ترفع عليه من وليش؟ يلا اتصال. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: ألو، مساء الورد.
2: ألو عبير،
1: هلا
2: تحياتي لك،
1: هلا
2: تحياتي المخرج.
1: وسوم، هلا
2: الله
1: والله.
2: يسلمك، إن شاء الله نحتفل وبعد يعني 10 سنين
1: في دول
2: و15 سنة.
1: عينك. لا لا، هواي وسام، لا
2: أنا ما كله عنده صيدلية،
1: ايه.
2: خلي يتجمد ويا القلب.
1: ما عم والله كان ما منتبه على الاتصال، بس حكيت هاي الحكايه راسي هيك، ماكو شايف واحد استوى قعد من النوم بحيث ما منتبه
2: الله،
1: غير بده يشوف البث
2: بالمناسبة
1: والتعليقات
2: هو
1: وكذا.
2: الجو حار، المفروض المفروض الإذاعة يخليك يعني ثلاجة وكذا.
3: غير ما عندي تليفون، أقول لك ما عندي تليفون، صار 17 سنة ما عندي تليفون.
1: أي سوي تشويش تشويش.
2: لو باقي تحكين طبيعي بلكي ما ينتبه أو شيء مثلا أو باله يعني.
1: لا والله أنت بس قلت لو صيدلية رأسه هو رفع رأسه. وسام أكيد نورتنا، أكيد
2: الله يسلمك
1: أتمنى
2: يخليك.
1: لك يوم حلو. طيب يلا وسام.
2: الله يخليك. انا على اصدقائي
1: ايه؟
2: اللي يزودون كلام على الكلام الحاكينه مثلا، هيك اكو عندنا نوع من الناس
1: ايه؟
2: حاكي 5 كلمات هم يحكونها 10، يزودون من يومهم كلمات فد 5 6. هاي
1: اوكي
2: طريقه كلش ما حلوه. اي
1: زين،
2: بحيث حتى صرت ناوي حذر من احكي اي موضوع اي سالفه يعني، احاول ما
1: زين. لو قلت لك حط لي عنوان للشكوى شو تخلي؟
2: يعني شو اسميه، انه هذول اللي يزودون كلام فوق الكلام يعني، ما اعرف
1: ما اعرف. انت انطيني فد عنوان ممكن يجذب الموظف ابو الشكاوى ويعني يظل يعني.
2: شلون اقول لك اياه؟
1: كلام
2: الزائد يعني مثلا. اي شكوى ضد الكلام الزائد.
1: كلام الزائد، طيب.
2: لان هو دا يحكون كلام نفسي مثلا، كلامك يزودين عليه هوايه.
1: طيب
2: هاي المشكله دا اسمعها. اي
1: طيب، أنا كلش أشكرك نورتني، هلا قلبي،
2: باي
1: باي، مع ألف سلامة. يلا عدنا اتصال جديد، شكرا لكم. شكرا أيمن القريشي، دي سوي تاكات لأصدقائك يعني من باب الزين لو من باب غير شي، خلينا نفتهم أيمن، تحياتي لك. يلا بعدني ضايجة، كلش ضايجة أنا، كلش حزينة، بشوف بالله. أيوة.

يلا تحية لكل اللي موجودين ويانا عبر بثنا مباشر على تيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد أو إذا كان موجودين على صفحتي. هلا بعدني كل الفايز خليك على هلا.

0: يلا مستمعينا اكيد بعدنا رجعنا وياكم ومتواصلين ببرنامجنا وعندنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ميت هلا عليكم السلام.
1: مساء الخير في تعذير عليك
0: نادر
1: الجميل
0: عزيزي شكرا.
1: كل عام ان شاء الله يا رب من نجاح لنجاح.
0: فدوى لعينك اشكرك
1: البرنامج هذا الحلم.
0: شكرا شكرا يا قلبي كلك ذوق والله. من وياي الاسم الكريم
1: وياك حسين كربلاء.
0: حسين تحياتي لك ولكل
1: متابعكم يعني بس صار لي تقريبا 3 اسابيع ما متصل.
0: عيوني نورتنا. المهم انه انت بخير وبسلامه هذه اهم شيء.
1: شد القلب شد القلب.
0: يلا احكي لي
1: سؤال. والله اريد اشتكي على حمزه العبودي.
0: ليش
1: صديقي ما يذكرني بس بالفاينات؟ لو فلوس محتاج فلوس. لو سياره ما عنده لو المره ما سويت له غداء
0: زين اذا ما اوكي هسه اوكي بس دقيقه اوقف خلينا نوقف عند نقطه معينه هسه اذا يريد يطلب من عندك فلوس افتهمناها بعد شنو بالله عنده فد فاينه او شغله او مسوي فد دقه يعني خابرك بس موضوع انه المره ما تسوي غدا وخابرك شو تسوي له؟
1: والله هاي هواي تتكرر مرات حتى عشان ما تسوي له.
0: زين انت شنو تسوي يعني خابرك مثلا شنو تعال اعزمني مثلا ممكن انه تعال حلو
1: يوم الايام هو نازل من الدوام والله العظيم الظهر نايم ما سويت لغدا قاعد سوى الساعة 8 بالتسعة
0: زين
1: والله المرة لا عشاء ولا غدا
0: زين
1: ما تشوف لي الحجة شو مسوي عشاء قلت له تعال ما لك شغل وصيت على أكل وتعشى ومشي.
0: أي هذا جماعة عشت عشت شكرا شايف ذولا جماعة عشت شكرا
1: يقول هي الخوال ما تراد قلت له دبت عليه الخوال حتى من جاب 12 مليون اللي خابرني
0: زين فترفع عليه دعوة سوري شكوى إذا كانت أكو خدمة عملاء. هو شو اسمه قلت لي؟
1: حمزة العبودي.
0: حمزة العبودي
1: يسمعني أتوها ها قاعد قبالي يقول لي هي الخوال ما تراد
0: لا قلت أوكي بس مو هيك يعني هم على كيف
1: قلت له شنو؟ قلت له تم البال مطبخ قلت شيله
0: طيب أنا كلش أشكرك تحياتي لك ولي صديقك أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. شكرا
1: عيوني
0: أنت مع ألف سلامة باي باي. شكرا قلبي شكرا للتعليقات الحلوة شكرا للنكات الحلوة تسلمولي. يلا اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك تعبير؟
0: هلا والله أنت شلونك؟
2: شكو ماكو
0: والله ما أدري شو يقولون هم الحمد لله الله يسلمك وانت بخير. سعبالهم عيد ميلادي عمي مو عيد ميلادي مو عيد ميلادي
2: بس شلون صدفة انا فيصل صار لي 5 سنوات بالشغل.
0: صدق والله صدق والله
3: هذول مو حقيقيين هي وشلتها
0: عماري غار غار والله العظيم ايش بكم ما حد يصدق والله
2: والله صار لي 5 سنوات انا لسه فكرت بس 2021 انا فتحت حياتي.
0: اي حلو ويعني ويانا تقريبا نفس الشيء هم شهر السادس
2: اي تقريبا.
0: اه حلو يلا هسه منو يجيب كيكه المنو برايك؟ اكيد ان شاء الله يا رب يكون آية الرزق لك دائما و
2: الله يوفقك شكرا
0: كل الخير تشوفه. طيب اعتقد وياي دكتور
2: اي دكتور حسين.
0: دكتور حسين مو عياده البيطريه مو؟
2: اي صح
0: اي تو عياده البيطريه بس اللي خاف الله فقط بعد ما ادري انت شنو وضعك
2: لا
0: طيب طيب يلا قل لي لو كانت العلاقات خدمة عملاء أكثر دعوة يعني سوري

0: شكوى، ما ادري شو فيه ويدعوا، أكثر, اكثر شكوى راح ترفعها
1: انا اقدمها على اللي يأذون الحيوانات خاصه هاي بالفتره الاخيره، يعني كلش انقهر عليه.
0: شلون
1: ذول الحيوانات؟
0: لا انا قلت واحد اوكي هاي وياك، انا هماتي امليها للمحاكم والله كذول كلهم. لا لا انا قلت العلاقات، عندك صديق، عندك احد بالعائله، عندك كذا، بدنا نقول العلاقات الخاصه، ما لنا علاقه بالعالم. اوف مخطي
1: والله. بعض الاصدقاء.
0: بعض على شنو يعني؟ بشنو مثلا ترفع الشكوى؟ على شنو بالضبط؟
1: والله هي يعني ماكو اي شكوى، بس يعني شلون تقولي مصالح او شيء.
0: زين
1: اي
0: عن مصالح تقدر تقول لنا اسم شوي هيك يعني؟
1: لا لا ابد.
0: طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك دكتور. شكرا عيوني نورتنا، مع الف سلامه. السلام عليكم، اقدر اتصل على الواتساب من مكان عملي ما في شبكه خط؟ تقدر اكيد. اهلا وسهلا، اليوم سوي عروض. سوي عروض اليوم، يلا خابروا على الواتساب، ما يخابروا احنا مخلين بس خارج العراق بس اليوم يلا اوكي ليش لا. عندنا اتصال. الو. الارقام اوكي، ارقامنا 0780211115 و0780211617. ال770114115 الاعلامي حسين العراقي. ست عبير مو كنتي في راديو الناس؟ اي صح كنت في راديو الناس. يلا عندنا اتصال.
2: جيب لي هاي
0: اي
2: وشهدها.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. وسؤال اليوم يقول انه لو كانت اكو خدمه عملاء للعلاقات ومن ضمن العلاقات اللي اذكرها اللي هي الزملاء والاصدقاء والعائله، اكثر شكوى راح ترفعها حول شنو بالضبط؟ سامر تحياتي لك العلمين بشكل عام. ليش من تدون رقم البرنامج تدوسون بنزين كل سرعتكم انتم مجال واحد ماشي؟ لا والله العظيم بس احنا شو نسوي يعني، هي لا اراديا ممكن نبديها 078 وندوس بنزين. يلا عندنا اتصال. الو من الصبح
1: حد. الو السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: اهلا ست عبير، شلون
0: اهلا حوالي. عيوني الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يحفظك. تحياتي لك وللمخرج والكادر جميعا.
0: شكرا كلك ذوق والله. من وياي؟
1: الله يعزك. انا ابو يزن اختصاصي محاكم.
0: اهلا وسهلا. أيه. لعبتكم.
1: اهلا وسهلا.
0: لعبتكم الشكاوى.
1: اي والله انا حبيت يعني اوضح لك انه لو

0: الشرع العراقي يعدل بقانون العقوبات مادة على الحسد،
1: على الحسد،
0: ويخلي بها فقرة على الجرائد، يعني هنا يكون ظرف مشدد.
1: أقول لك نحتاج يعني زنزانات هواية، يعني نحتاج سجن كلش هواية.
0: عفو،
1: أقول لك نحتاج هواية، يعني معناها يعني شو نسويها هذه، شو يسموها عمار، يعني سجن هواية نحيقة، لأنه كلها راح تروح.
0: إيه نتجول بهذا الموضوع على مود شكوى منتجة.
1: منتجة حتى أنت الظاهر يعني مشتغل عندك الليزر كلش قوي. إيه
0: والله.
1: الظاهر كلش وضعك مو تمام بالموضوع زين.
0: أيوة.
1: طيب تحياتي. اي قول.
0: هاي شكوتي.
1: هاي شكوتي، خلينا نقول على على الاقرباء، وشكوى تكون بخصوص الحسد.
0: الحسد بصوره عامه، وعلى القرايب يكون ضرس مشدد.
1: زين اقول لك سؤال هيك جانبي، ايش قد ممكن تخلي مده العقوبه لو كان هذا الموضوع موجود؟
0: والله احنا نسويها حديث يعني
1: مؤبد. مؤبد؟
0: لا لا، 5 ودون.
1: 5 ودون، اوكي. تحياتي لك، اكيد نورتنا. اني جدا اشكرك انت. مع الف سلامه. شكرا. شكرا مصطفى عزيزي، تحياتي لك. وليدهم شكرا. اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شو اخبار استاذ حبيب؟
1: الله يسلمك عيوني، الحمد لله. من ويانا؟
2: وياكم ملازم علي.
1: اهلا وسهلا.
2: وانا اسف لان تنيت لان مكان عمل ما بيني.
1: لا عادي عادي عادي، مرخوص لك اكيد. مية سهلة، نورتنا.
2: بما برنامجك وموضوعك حول الشكاوى، فهاي لعبتنا احنا.
1: اي تفضل، ساحتك ومساحتك. يلا قول لنا على منو ترفع، يعني على اي خلينا نقول انا قلت الشكاوى اللي هي خدمه عملاء العلاقات، على شنو بالضبط ممكن انه انت ترفع شكوى؟ شنو اللي مضوجك بالعلاقات عموما، صداقه او الزماله او العائله؟
2: صفتي متابع للبرنامج مالك.
1: نعم.
2: اود ارفع شكوى رسميه.
1: اي
2: ضد
1: وياي. اي وياي.
2: هذه الاطلاله سمين.
1: ضد شنو؟
2: ضد هذه الإطلالة الساحرة على شاشة الرشيد.
1: أي ياب عمار، رايك عمار خطير، وضع خطر عمار هيك. شكرا قلبي، كلك ذوق، أشكرك، تسلم.
3: أنا وين أفكر؟ أنت وين تفكر؟ أنت طاموس. أي طاموس أنت.
2: الجمال هذه المسموحه بها
1: في دول عينك، في دول عينك. شكرا شكرا
4: على وياي انت. تفضل يعني، تفضل يعني هسه احنا تفضل
1: بقى شلون يشوش عليك، بس انا وصلني كلامك، مالك علاقه. شكرا قلبي، كلك ذوق، اشكرك عزيزي، تسلم. شكرا.
2: والحكم ما تيجي، والحكم ما تيجي، يطولون ساعات البرنامج.
1: ها هيك خربنا انا وياك، هيك العلاقة توتر. زين ليش؟ ها قصدك انه الحكم على الشكوى مالتك ضدي انه يطولون وقت البرنامج؟
2: ايه.
1: والله هو حكم قوي. طيب
2: سويت هذه الفقرة للمزاح وياكم.
1: عيوني انت، شكرا عزيزي عزيزي، شكرا.
2: برنامجكم رائع.
1: تسلم.
2: ومواضيعكم حلوة، وربي يحفظكم.
1: وعمار
2: على كيفك يعني.
1: ما يقدر، مو بيد الموضوع. شكرا لك، نورتني انا. شكرا لاتصالك الحلو، ضفت لنا جو حلو لطيف. شكرا، تحياتي لك.
2: المتابعين
1: مية هلا، باي باي. يلا حد قايل لك هذا الكلام؟ يلا اتصال. الو.
5: الو، مساء الخير.
1: مساء الورد.
5: هلا وعبير، شلونك، اخبارك؟
1: هلا والله، انت شلونك؟
5: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج الكادر، ومساك ان شاء الله كله ايجابي.
1: شنو اخبارك؟
5: لا الحمد لله، عالي العال.
1: والله ونورتنا مية هلا.
5: نورت يا ابو عبور.
1: اهلا مستاذ سيف، نورتنا. يلا سيف قل لي، لو كانت اكو خدمة عملاء للعلاقات، الزمالة، الصداقة، العائلة، اختار لي وحدة، وعلى شنو بالضبط راح ترفع شكوى؟
5: والله ممنوع الزواج من الأقارب.
1: ممنوع الزواج من الأقارب، قطع رزق العالم. ليش؟

0: بالعالم الراعي.
1: والله مشاكل عبير. يعني احنا هاي عندنا صار في هاي الحالات صدقيني صارت بشار ملحد يعني ما بنطلت رحم يعني تخيل خصوصا القصة بقصة
0: اي قصة بقصة
1: يعني هاي يعني مثل ما نقول بهاي العائلة متفاهمين
0: اي
1: واكو تفاهم وانسجام.
0: من يقول دول الشخصين اكو متفاهمين صحيح من يقول دول الشخصين متفاهمين
1: العالم هو زوجته متفاهمين لا تنسحب يعني هذا صار فيها مشكلة وكم يا هاي يعني عادي ما عندنا مشكلة وياها
0: صحيح
1: وصلت للطر وصارت قطيعة ما وصلت رحم من وراء هاي الحالة السلبية أنا أعتبرها
0: صحيح
1: هاي كلش جات تأثر على العوائل أمانة فهاي أنا أقول ممنوع الزواج من يعني مو منعمة مع الكل أكو حالات نجحت بس على الأغلب لا أنا أشوف العوائل والله العظيم يعني كانوا مثل ما نقول علاقاتهم كلش قوية من صارت هالزيجات العوائل وبقصة خربهم للأخير يعني سنوات وما يحسنوا يا بعض.
0: إذن خلينا نقول أنت ترفع يعني شكوى ضد العوائل مو الصداقة ولا الزمان العوائل
1: بخصوص الزيجات
0: بخصوص أي. تمام أوكي شكرا أستاذ سيف لوقتك الثمين شكرا تحياتي لك باي باي تحياتي لك أكيد نورتنا شكرا اتصال آخر ألو
2: أهلا مساء الخير
0: أهلا مساء النور أبو وفاء
2: حياكم الله نهنيكم أول مرة
0: شكرا
2: على خمس سنوات حضرتك أنا أعرف سعيد الميلاد يمكن بأيلول
0: أنا عيد ميلادي أي صح والله أبو وفاء حافظ عيد ميلادي شنو هاي
2: لا مو شنو بصراحة الزامن مع أحد أقاربي في نفس اليوم فحافظ وأنا بالشهر العاشر
0: عيوني
2: أتذكر
0: عيوني شكرا
2: الله يخليك وأذكر شكري لأحد الأخوة الكرام البارحة بزلي يعني من ضمن اللي ذكرهم
0: نعم
2: بس أنا ما كنت
0: أبو هيلين أي صح أبو هيلين
2: تعياتي لأبو هيلين أستاذ عندي مقترح يعني أكون يوم الثلاثاء طلعون هاي مال مثلا فيلم أو بصراحة
0: كانت عندنا يعني فقرة صحيح
2: أي. عندي مقترح يعني شنو ما تخلي الواحد يعني يتذكر الشغلة الذاكرة مثل ما يقول
0: حاضر بس محتمل أحولها على يوم السبت مو ثلاث
2: إذا أكو تأييد لهم بقية الأصدقاء يعني
0: يلا ليش لا هي كانت حلوة فعلا
2: بالنسبة للشخص بصراحة اليوم ضوجني كلش الشخص هذا يعني كلش يعني نرفزني للأسف يعني الشخص هو مو صغير يعني عمره كبير اطلب فلوس مثلا اطلب 550 ولا اول اريد اكل 50 يطلع في الشغلات قال لي يا بس انطيني 500 مثلا لا راح عندك 300 ابقى انتظر على الميديا هذا الشخص كرره عده مرات والله يستحق الشكوى عليه
0: يستحق.
2: اول مره اشتكي عليه عند رب العالمين
0: طيب
2: لانه مو حلو الانسان كنت وعد وعمرك كبير يعني وعين ما معقوله ما عندك شو ما عندك ما هي إلا بالفلوس شوية.
0: إيش قد تحكم يعني عليه لو كانت إنه بيدك موضوع الحكم إيش قد تحكم؟
2: والله أسبوع سجن.
0: أسبوع؟
2: أسبوع يا كافي خطية.
0: خطية مو.
2: يعني شخص عمره كبير شوية يشوف صعوبة بالسجن. والله حتى نتغير.
0: طيب.
2: تحيات الأخوة اللي يسمعونا من الأخوة المزنونين تحية لهم.
0: شكرا شكرا لابو وفاء لاتصالك يوم شكرا عزيزي مع ألف سلامة شكرا مع ألف سلامة شكرا أوزيل عزيزي تحياتي إليك. يلا أوزيل لا ما أوزيل يعني ما أدري بس شي صار يلا ألو
3: ألو
0: ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا والله
3: شو
0: الله يسلمك أنت شلونك
3: والله دعنا الحمد لله وشكرا
0: نورتنا مية هلا
3: الله يسلمك
0: من وياي أنا
3: يعني عمار من بغداد
0: عمار اهلا يا عمار نورتنا حياك
3: نورت ست بالنسبه للموضوع اللي بدك تحكين بيه حضرتك على
0: خدمه عملاء اي للعلاقات
3: هي احنا اليوم العلاقات بشكل عام ما مختصره انت ما حددتي شيء يعني ممكن صداقه
0: اي يعني ما حددت نوع العلاقات كلها زماله صداقه العائله يعني هاي العلاقات النوعيه طيب
3: احنا اكو نقاط رئيسيه هي هاي مشاكل بكل العلاقات
0: وهي
3: مثلا عندك نقدر نقول كشكوى ممكن قله اهتمام وتجاهل هاي شكوى ممكن العفو كذب واخفاء الحقائق هاي شكوى ممكن عدم التقدير للجهود المبذوله من الطرف الاخر هاي هم ممكن شكوى
0: طيب
3: عدم احترام الحدود الشخصية بالعلاقة لكل شخص هذا هم ممكن يكون شكوى
0: زين
3: ومرات يصير

0: اكو خطأ من الطرف الثاني ما يتحمل مسؤولية خطأ ما يعترف به. تواصل صريح واضح ماكو. هاي الامور كلها اليوم احنا نعاني منها بالمجتمع.
1: صحيح
0: كل العلاقات.
1: طيب من ذني كلهن اللي ذكرتهن كلهن لو قلت لك اختار لي وحدة بس ترفع علي يعني تحسها هي مهمة ممكن هي الرئيسية ويجن ذني خلي نقول الاشياء اللي ذكرتها.
0: ممكن اقوى واصعب وحدة هي الكذب واخفاء الحقائق.
1: اخفاء الحقائق. طيب تمام.
0: يعني اختصر لك اياها بشكل مبسط. اليوم اثنين تعارفوا صارت علاقة مش عنده الالكترونيا بعدين تريد تصير واقعية. من راح تصير واقعية راح تصير صدمة لان اخفاء قوي.
1: طيب
0: نطلع تبلشت العلاقة زين والمشاعر والامور وكل هاي التفاصيل اللي صارت يعني منو يتحملها.
1: صحيح عاشت ايدك. طيب
0: يعني
1: طيب وصل اكيد رايك. تحياتي لك عمار نورتنا اكيد شاكره جدا تواصلك ويانا اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا. باي باي. هلا والله. شكرا شكرا. يلا اتصال. لا مستحيل صوتك عارفه يلا صوتك.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلونك يا عبير؟
1: الله يسلمك انت شلونك؟
2: على الله الحمد لله
1: نورتنا والله.
2: الله يخليك الله يحفظك.
1: هلا والله. يلا احكي لي على شنو راح ترفع الشكوى من العلاقات وليش؟
2: اشتكي على صديقي امير.
1: امير شبيه امير؟
2: ما عنده التزام بالمواعيد امير.
1: هاي كنا يا عيني.
2: محمد حسن.
1: شلون؟ على منو؟ محمد هاي كل اصدقائك راح تشتكي عليهم. طيب
2: لا لا بس على هذول الاثنين.
1: زين ذاك افتهمنا ما عنده يعني ايفاء بالوقت او كذا وهاي الاشياء. الثاني ليش؟
2: محمد حسن يكذب هواية.
1: ها وتجم صادقهم يعني رأيك.
2: لا لا محمد حسن يمكن عبير.
1: ايه
2: عند السفرة بعيدة تخليني محمد حسن يمت ما تحسين بالطريق نهائيا.
1: اوكي فهمت. ايه فهمت.
2: يخلص لك الطريق يعني التسالي.
1: ايه فهمت.
2: بطولات على.
1: فهمتك فهمت. عد عد عد. طيب تحياتي لك ولكل اصدقائك اكيد نورتنا. شكرا لك. باي باي. اتمنى لك يوم حلو. بس اريد فاصل عود وراء اذا امكن. والله اكو والله اكو. يلا الو.
3: مساء الخير.
1: مساء الورد.
3: سيد عبيد غالي شوي.
1: عيوني الحمد لله انت شلونك؟
3: والله الحمد لله تحياتي ليش وللمخرج وكم متابعين.
1: شكرا. شخبارك نهاد؟
3: والله ما شاء الله هذا الجو يخبل طقس.
1: ايه الجو طقس. طيب يلا قل لي المن يعني على شنو راح ترفع شكوى؟
3: أربع شكوى؟ عليش؟
1: علي ليش؟ علاقات يعني قيتها ليش؟
3: ودائما أسئلة ما مستفزة.
1: مستفزة؟ لا لا لا لا أحاول أخليكم تحكون ما في داخلكم. أكو مرات واحد يريد عنده فتحات يريد يحكي فتعالوا يا متفضل بيتي قصدي يعني. طيب ناس جديات والله.
3: إذا أربع شكوى أربع شكوى على حظ
1: ليش؟
3: ليش؟ الناس كلها تتخدم من قدام إلا
1: رجل. الناس كلها شنو؟
3: تتخدم من قدام إلا.
1: أوكي. لا مو على نفسك. لا ما لها علاقة. لا مو هيك شيء. زين إيش قد تحكم على نفسك؟
3: مو ست عبير أقول لك إن أنا الميتة صافية. ويمشي على حب الله ما يردو.
1: زين.
3: يردو واحد تلاقي حكى عنك كلاوات هيجي.
1: طيب فهمتك.
3: وانا هذا ما شاء الله قلت المصيمة ثلاث مرات ما نك عليها انا سعادة عاد حب الله.
1: اوكي اني كلش اشكر اتصالك نهاد اتمنى لك ان شاء الله الحظ الحلو والاشياء الحلوة ان شاء الله.
3: والله ما دام عاد قلت الحلو والكلام الطيب انك خير.
1: فدوة لعينك. شكرا لك مع الف سلامة. باي باي. هلا والله شكرا.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي تواصلوا ويانا اليوم بحلقتنا. سؤال ممكن يكون هو مضحك بعض الشيء، لكن إحنا ضحكنا على فكرة خدمة عملاء للعلاقات، لكن خلف قوة ساعات أكو رسالة. الرسالة تقول بأنه الناس تريد اهتمام، تريد وضوح، تريد تقدير. يمكن المشكلة مو بأنه أنه إحنا ما نحب، بأنه إحنا أحيانا ما نعرف شلون نوصل هذا الحب بطريقة صحيحة. أيا كانت نوع العلاقات، الحب موجود حتى بحب الزميل وياك بالعمل، لأنه أنت إذا ما تحب المكان عملك وتحب الزملاء اللي متواجدين بالتأكيد ما راح تقدر تقدم أجل مطلوب من عندك. وأيضا حب الأصدقاء، وهذا كل شهواي حاجين بي. إذا كانت العلاقات عندها خدمة عملاء، فالأكيد أنه أكثر طلب راح يوصل هو نرجو تحسين جودة التواصل. الخلافات راح تبدي من كلمة ما انقالت، أو كلمة انفهمت أو كلمة مثلا انفهمت بشكل غلط. فخلونا نسمع أكثر ونفترض أقل. وكل علاقة، أخيرا أقول لكم، كل علاقة بيها أخطاء وملاحظات، لكن مو كل علاقة تستحق شكوى. بعض العلاقات تستحق فرصة ثانية وحوار أهدأ. حطوا جواها هواية خطوط، حوار أهدأ. بالنهاية العلاقات القوية مو اللي ما يعني ما تتعثر، لا أبدا. يعني العلاقات اللي تمشي هيك كلها خط واحد لابد ما أكو فد إشكال معين. بالعكس، بعض التعثرات وبعض المشاكل وبعض هاي التتشات اللي تحصل بالعلاقات هي مهمة لتقوية العلاقة. ونرجع ونقول بأنه فرصة نعطيها لبعض، نسأل، نوضح، نعتذر قبل ما تتراكم الشكاوى، لأنه كلمة صادقة بوقتها أحياناً تحل مشاكل ما تحلها ألف ملاحظة. شكراً لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة وكلماتكم الحلوة ومشاركاتكم الحلوة. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي، أني وعمار كامل. باي باي.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات السلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية. الوضع في محطة بوشهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق صحون وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك طفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: اليوم شنو مودك؟
9: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
9: بانجور.
4: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
9: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
10: أغاني وأكثر
11: الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: تمشوا يعني.
8: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل، الرشيد فهمي.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: راديو الرشيد أينما تذهب.

راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. أكد رئيس الجمهورية نزار آميد أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد، وقال إن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة للشركات ورؤوس الأموال الدولية، مثمنا قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يجري إدراج نص في قانون موازنة عام 2027 يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا، وكذلك بتعديل وزيادة رواتبهم العقدية الحالية وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه وفد نيابي للعاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد، وأوضح أن القيادة العسكرية والحكومة تعتمدان نهجا قائما على الحوار والتنسيق والتفاهم مع جميع الأطراف ضمن مشروع وطني شامل يستهدف تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ويعزز قدرتها على بسط سلطتها القانونية على كامل الأراضي العراقية. أخيرا ذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية فالح ساري استقبل وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوفر والممثل الخاص للبعثة في العراق لبحث آفاق التعاون الفني والمؤسسي ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، وأضاف أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويراعي أولويات الإنفاق ويدعم الاستدامة المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقي.
4: مواضيع الجدليه والناس الحقيقيه الساعه 3 الظهر
5: وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح ينضموني انا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم كثير من الاشخاص اللي هم يستخدمون الهاتف السمارت، كلكم عندكم، حتى يعني اكو مثل كان عنده انه يقول مجدي وعليش تصوف، يعني حتى الوضع مو تمام تلقاه ياخذ تليفون سمارت، يعني اذا كان ايفون او سامسونج او ذني الشله هواوي اونو ما ادري شو سحول، ذني الماركات اللي موجوده والمعروفه، ويستخدمه كسمارت فون، يعني هاتف ذكي. وكنا احنا ننزل مجموعه من

التطبيقات الابلكيشنز اللي احنا بنستفاد من عندها، ناس تنزل واتساب، ناس تنزل فيسبوك، انستغرام، تيك توك، مدري، كل هذني الابلكيشنات تنزلوها اول ما تشتري التليفون او يكون عندك تليفون سمارت. لهنا امورنا اوكي، حياتنا جميله، حلوين حلوين. اذا جيت اني هسه قلت لك بايه مهله كل الورود امامك تستعبير. المهم اذا قلت لك انت اليوم كشخص او انت تعتقد الى انك او احنا كمجتمع بحاجه الى تطبيق معين، شنو هذا التطبيق وش معنى سويش تطبيق؟ مثلا خلي اقول لكم، يعني مثلا اكو ناس تقول لك احنا نعتقد الى انه احنا بحاجه الى تطبيق ينسينا الكلمات البذيئه ويحط لنا مكان كلمات جميله نستخدمها من وراء لساننا الفلت. عشان تطبيق فانتازي هذا، انه تطبيق شلون اكو واحد اسمه بيرد يعلمك انجليزي ويعلمك اسباني وكم لغه يعلمك بيهن، واحد عندنا يستبدل الكلمات البذيئه شلون ها مال تبلك وذني سوالف ايوه الاحمق بالانجليزي بالعربي يترجموها بالانجليزي غير شكل. المهم علمنا الكلمات بدل ما يعلمنا مثلا يعني حط كلمات جميله نستخدمها بدل كلمات البذيئه اللي يستخدمها الفرد العراقي. مثلا واحد يقول لك انا اريد اسوي تطبيق، هذا التطبيق ممكن يخليني اعرف يعني يقراني قبل ما من اريد مثلا سالفه. احنا دائما عندنا مشكله مثلا تطلع بالشارع وتقول مثلا وين اكو اقرب بنزين خان، يعني تفكر هو يفكر بمكانك، او مثلا وين اكو محل يبيع مثلا ورد هنا قريب. هذا دائما صار عندنا مشكله نظن نفطر مرتين ثلاثه وخصوصا الازدحامات. واحد مثلا اول ما اصعد بدا الويز يقول لي يابا ترى الطريق اللي تتروح له يوميا ترى مو زين، يعني يقراني ينطيني اشياء تسهيلات الحياه. مثلا بعد تطبيقات اذا اقول لكم اياها اشرب الرشفه من الشاي. المهم فبالتالي راح اسمع من عندكم اليوم برايك شنو التطبيق اللي انت تريد تقترحه، تقول له اوكي ايش تطبيق يكون افضل او عاجبني اسوي فلان شو تطبيق. طبعا هذا التطبيق اريده يعني حتى لو يشبه واحد بس بلمستك، يعني تطبيق مختلف. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. ما أجد عاجبني تطبيق أسوي لك إياه، تطبيق أسميه عزومي. المهم وعلى الواتساب بإمكانك الاتصال بينا على 0700011415. يلا شنو قل لي سمعني.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. اول اتصال. الو
1: الو
0: اهلا، شلون الاخبار؟ هلا ومرحبا، شلون الامور؟ شو تريد انت؟ شو تريد تسوي تطبيق؟
1: التطبيق اسمه مقاولاتي.
0: مقاولاتي؟
1: اي وين ما مقاولة يدلني عليه.
0: شنو؟ جاي موتك صوتك جذب شنو؟
1: مقاولة. رد فلوس.
0: عاد يوديني عليها. يعني ما تكتب له مثلا وجهه. لا هو يقول لك اكو مقاولة.
1: مقاولة. اكو مناقبة.
0: اي طب عليها مباشرة. اي.
1: اي. لا والله اول ما ذكرت موضوع تطبيقات وشنو اللي هاي. تكرر
0: تطبيق بس بعدين ذكرتها
1: مال
0: الماتيماتيكيه
1: بس شنو كانت عندي
0: اللي هو شنو
1: ايش يسمي؟
0: ها
1: اسميه اخلاقك.
0: اخلاقك
1: اخلاقي.
0: اي
1: اي
0: اي
1: هذا من تريد تحكي كلام بذيء تصرف تصرف يقول لك عادي ربالك معود.
0: اي اي انه اهدى
1: بذيء
0: معود والله. تدري هذا انا ذاك يوم صفنت بيه قلت ليش ما يسوون لنا مثل هيك تطبيق انه على الاقل واحد يلزم لسانه لان ما شاء الله الشباب قاموا يعني بالشارع يسولفوهن
1: ومثل مو بس يعني مثل اللسان حتى التصرفات
0: الأمور يعني طبعا. ايه يوم يوم صور لنا واحد يعني قاعد بالسيارة وأشياء شو اسمه شنو الموضوع.
1: ايه يعني انت تريد مثلا واحد
0: مضاجع ايه
1: معين شرط الأسلوب الأخلاق.
0: حلو بس هذا مقاولاتي. حلو حبيبي. ايه طيب حلو تحياتي لك حبيبي. شكرا وأهلا مهند. سلام باي باي. حلو
2: كل شلون هذا جمالك ما
0: سوى تطبيق مثلا كل واحد شخص مثلك مثلا كل يوم طامح يحبك ما في شيء تطبيق احضرك ما اقدر مشكلة احضرك كل مكان بس مشكلة بالدوام شلون احضرك ما اعرف صعبة عمار. يا حبيبي يا المشكلة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا حبيبك النبي.
1: والله
0: ما اريد اسوي تصفيق. ها لا ايش تريد؟ تلغي تطبيق؟ من وياي زين تشمع لي الراديو بس نصيل يا شويه حتى ناخذ راحتنا بالسوالف ثاني. طيب سولف لي.
1: انا اريد الغي تطبيق.
0: تلغي تطبيق يا تطبيق؟
1: احنا فيها من تاكسيات اللي هو تاكسي بين.
0: زين ليش تلغي؟
1: دمر الشارع.
0: شبي؟
1: دمرت احنا يعني عايشين على التاكسي.
0: ايه.
1: يعني اخذ الكرو الكرات كمثال.
0: ايه.
1: للعظمية 6000.
0: ايه.
1: يعني شو يصير هذا الحكي؟
0: لعد بيش تردوها ب10000؟
1: يعني هسه انت مقتنع. أيه.
0: اذا انت طالع تشتغل هو بلي شو يسوي لك هسه؟ احنا ليس مديحا ببلي وباقي التطبيقات هم يعني ما يوقفك كروه ورا كروه احسن ما ضل تفتر بالشارع.
1: يعني
0: هسه ايش تحسب بس هالكروه؟ ليش تحسب بس هالكروه؟ يعني هسه انت من تروح طب للعظميه نزلته راح تاخذ واحد لاق، ترجع تروح غير مكان نزلته تاخذ واحد لاق، هو ما يوقفك هو يخليك كروه ورا كروه.
1: كروه كذا الكراوي.
0: ايه.
1: يعني ما تحط الا 15000 اكل النهار كله 15000. يعني مصاريف بنزين.
0: ايه.
1: نسبه الشركه.
0: ايه.
1: استهلاك سياره شنو يعني ال 15؟
0: ايه بس والله اكو عالم يعني بدل السياراتها واشتغلت وهاي من وراها التطبيقات. يعني كانت يعني حلوه نتيجه يمكن بس يمكن اللي هم التاكسي الاصفر شويه متنحس من عده بس هي كتطبيقات جيده. اي حلوه. اي حلوه 3 ساعات 30 35 كلش حلوه. ايش بيك وما يوقف؟ انا مره صعدت فيها واحد كان هو تطبيقات قال لي شو اسمه قال لي انا هذا بالنسبه لي التطبيق ابقيه بالرصيد ما سحبه ومعتبره راتب. قلت له زين قد يصفي لك تقريبا؟ قلت له يعني السؤال هو كلش

0: مزعج وسخيف بس يعني شي. قال لي لا عادي. قال انا موظف فاطلع ورا الدوام يعني عصريات ما ادري يعني الظهر. المهم يطلع بالسبعة العصر من السبعة للوحدة بالليل. قال لي اشتغل سحبة واحدة ما توقف السيارة وارجع للبيت. قال لي يعني طلع لي بالشهر مليون مليون ونص. وانا قال راتبي تقريبا حوالي مليون وشوية. قال مليون يعني. قال خير من الله والحمد لله. وقال بس انا ما باوع الكروة وين يعني متشاف. انت متى توصل واحد تجيك الكروة يعني من توصل المكان قريب للتوصيل تجيك كروة. يقول بس مباشرة. يقول ما اشوفه. اقول له اوكي. قال بس ما اوقف. قالوا خير من الله وحلوة دي. احسن ما اضل انا فور فور فور فور فور فور وكل ساعة نوبة. هاي المدير اللي انا كلش ما احبه سميناه. نطلع مرات بروح على السيارة كين فد ثلاثة اربعة ديد ديد ديد ما اريد. انا عندي عيون اعرف باوع الشغل واحد هادي. المهم ففاصل اعلاني قصير ونرجع
1: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شاغر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه حد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني

0: مستمعينا طبعا رجعنا معكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: طبعاً زين، شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا بيك.
1: الله يخليك، الله يحفظك. ما اعرف انا جيت، ما اعرف شنو الموضوع.
0: الموضوع اذا قلت لك انا اقترح لي تطبيق.
1: اي
0: تطبيق، انت تقول يابا احنا بحاجه بالعراق الى تطبيق. انا طرحت تطبيق واحد لتحسين الاخلاق، بحيث انه مثلا اذا اريد، يعني طرحته طبعا كمثل الى انه شنو ممكن من تطبيق، انه احنا واحد شويه يحسن الاخلاق، لان شويه الموضوع عندنا الشباب لسانهم شويه فلت. والتطبيق الثاني اللي هو ممكن يقرا افكاري من اطلع، مثلا يقول لي لا تروح لفلان مكان، روح لفلان مكان، يعني هيش تفصيله. فانت انت بوجهه نظرك شنو التطبيق اللي احنا بحاجه اليه؟
1: استاذ سلطان، ما اعرف انا اللي كل ما ياتي اخلاقه اكيد وتربيته
0: طبعا،
1: هذا يعني هذا الشيء.
0: انت شنو اللي تتمنى يكون تطبيق عندك بالتليفون؟
1: تطبيق، يعني كلها تطبيقات آمنة انت حتى باستخدامك انت.
0: لا انت انت انت كشخص جيب لي واحد جديد فكر.
1: يعني تطبيق مثل شنو؟
0: ما ادري، انت شوف قولي تطبيق شنو. انت شنو شغلك؟
1: والله اشتغلت تاكسي، احكي لك صراحه.
0: تاكسي، زين. شنو اللي تحتاجه مرات بالتاكسي؟
1: للامانه يعني هي هاي التطبيقات هي امان للطرفين، للسائق الكابتن وللزبون.
0: طيب
1: والله امان حلوه، يعني قلت لك ضمان لطرفه.
0: ايوه،
1: اللي يشتغل واللي طالع على باب الله خير من الله. بس مكلفه لها عبر رصيد، رصيد مال الانترنت.

0: طبعا اشتراك شهري. وتطبيق مال بلي اميرات ب 15 الف هذا اذا اشتغلته يوميه الصومات فيه مو طبيعيه.
1: خير من الله صح؟
0: اي بس قلت لك وصايا كره وميته 3000
1: بس ما يوقفك
0: اللي يشتغل والله تجمع
1: ما يوقفك ما يوقفك
0: ما يوقف موتوه حجي مو مثل قبل.
1: اي
0: قبل كنا نطلع نشتغل والله خير من الله تجاو. بس هسه يعني دوبه راسه بعد هالسجن.
1: اي يعني انا اشوف احسن من فره الشارع والله.
0: اكيد اكيد
1: افضل تفتار وتتوسع بالكراوي وهذا يوقف ويباوع عليك وما ادري ايش يطلع. تطبيق اسمه موجود هويته مسجل بايميل لا سمح الله صار شيء منك او منه واحد يعرف الاخ. انا اليوم اصعد بالتاكسي
0: وتعال ضمان هي ضمان للطرفين
1: ضمان للطرفين وهسه سالفه التبريد هم كلش مهمه الدنيا حاره
0: صح. التبريد انت لك مو الزبون على راسك
1: والله اكو ناس حتى إلها ما تريد ذاتك
0: مو
1: ايه بس هي ذوقا. طيب الله يوفقك ان شاء الله يا رب ويرزقك ويفتح وجهك يا حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك.
0: اخرج منك دقيقه واحده استاذ سلطان. مو دقيقه نص دقيقه
1: أمر.
0: انا متابع ذات رشيد من زمان احكي لك صراحه.
1: ايه
0: اكو موضوع كان يطلع بالثنتين الظهر بثلاث العصر اغاني قديمه مال التسعينات.
1: ايه
0: ايش عجب هاي الفقره شو ماكو
1: عمار جاوبه
0: اذا ممكن يعني تبصر صوتنا بلا زحمه عليك.
1: ها اللي صار هسه يقول لي عمار اللي هو مسؤول عن هذا الجانب الى انه صار توزيعه هاي الاغاني خلال الفترات هذه الفتره اللي كانت هي يعني بهذا الوقت اللي هي كانت من ثنتين
0: لثلاث كان مخصص لها وقت. العفو
1: كان مخصص لها وقت. احنا سوينا استراتيجيه جديده بالاغاني الى انه كل الاغاني تطلع خلال اليوم. ليش؟ لان اكو ناس تقول لك انا مثلا ما لحق اسمع اغنيه قديمه او يعجبني اغنيه قديمه بالاربعه بالخمسه بالسته. نظام الفترات للاغاني عالميا بالاذاعات انتهى بعد ماكو فترات. ليش؟ لان انت اليوم طالع انت اليوم تسمع تطلع لك الاغنيه الحلوه والجديده والقديمه
0: والامانه كلها حلوه الرشيد.
1: هي انا اقول لك فلذلك احنا حدثوا الشباب والاداره ارتأت ان تحدث نظام بث الاغاني اسمه طبعا بباقي الاذاعات بالعالم وايضا بالوطن العربي. فهاي شغله جديده تتعودون عليها وهي حلوه من انت قاعد تسمع نانسي وانه بيجيك فضل شاكر بعدين يجيك هيك تاتشه مال كاظم السهر ويقول لك مثلا
0: الله ابو جواد
1: الله. بس القديمات مو جدد جدد ما احب اناني
0: كل ابو جواد التسعينات والله بالذات اذا اي اغنيه من البوم انا وليلى كلها حلوه.
1: اوف اوف اوف اوف اوف بس هسه صار بعد شي سوالف الزمن. شكرا جزيلا لك. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا يا ورد هلا بك. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: خوش سالفه وحلوه وانا وياك واشترك اول واحد
2: بحيث كله صدق 100%
1: مو هذا الثاني
2: يعني هاي مال الاحتيال والضحك الالكتروني ما
1: تنتهي. بالمناسبه هذا الموضوع موجود
2: اكيد موجود بس السلاطين لازم تدفع بالبدايه.
1: لا لا لا موجود من من من تختار من تختار مباشره يقول لك اوكي شفت خلص تمام 100% هسه ادفع.
2: انت هسه المشكله كلها في الاسناب
1: والكلاوات. اي
2: شلون منير من جد الصور.
1: اي
2: شفنا شيء وجانا غير شيء.
1: اي جانا ايش موضوع يعني صار مهم
2: احنا مثلا الطول الوزن يعني كل شيء.
1: اي صحيح. طيب شنو هسه التطبيق اللي انت غير عدا هذا التطبيق؟
2: التطبيق اسميه تطبيق دللني.
1: دللني
2: اي
1: اي شو يسوي هذا؟
2: كل واحد وميوله مثلا شلون هاي
1: زين.
2: مثلا ابو سلاطين اليوم عنده مناسبه.
1: اي
2: نفرض فد عيد ميلاد.
1: اي
2: ينزل على دللني.
1: أي.
2: اليوم عندي عيد ميلاد. ينظموا لك السهره.
1: اي
2: يجيبوا لك الكيكه. يجيبوا لك الكوشه. يجيبوا لك الكراسي. كل متعلقات العيد ميلاد لي وعلى ذوقك انت.
1: زين
2: مثلا ابو سلاطين عنده فد فلان مناسبه. اوه كله ابو سلاطين.
1: اي كله ابو سلاطين مو ماكو غيره. بس انا قبالك. زين عازم جماعته.
2: عازم جماعته على التخم الاسود.
1: اي
2: حلو.
1: زين
2: ابو سلاطين يابا عندي اربع اشخاص اليوم يمي.
1: اي
2: وهذول الاشخاص مثلا يابون هيك.
1: اي
2: قوم لك بالواجب.
1: زين
2: شلون ما
1: اكيد الفلوس. اي انا سويت هذا مو اسمه دللني هذا اسمه بللني من بلال. اي زين
2: بللني كل يعني انت مثلا انت عندك حفله

0: اي شيء. يقول يا جماعه الجماعه مثلا اللي يقعدون يسولفون يحضر لهم قهوه. جماعه يقعدون مثلا يقول يا جماعه التمر يقعد لهم اغاني لطيفه. يعني كل شيء تاج انت تسوي ولد يعني تنزل هذا التطبيق وخلي العالم عيش وتبنعيش. كان كل واحد
1: يقول
0: دلني بللني رجع لي بللني
1: هسه شلون ومين ايه بللني يمي بلال انا اسالك
0: كل اي اعرف كل واحد شي يريد
1: ايه
0: راح اجيب شغلات وميض يدفع انت تبللت بعد من خلال التطبيق شلون ذاك اليوم كل واحد
1: اي
0: يا شايل
1: اجناق كبيره
0: كل
1: شيء
0: ما عنده
1: اي ما عنده
0: اي ما عنده اي متعلقات
1: طب بعرف طلع بلف
0: بالضبط جبنا فلان شيء ما جبنا فلان شيء
1: ماكو
0: هاي كلها براس بلدي
1: اي
0: بلدي حاسب حسابي الكل بلدي ابو السلاطين هيك قايل
1: لا لا الله اي زين
0: هيك يريد
1: اي
0: ومن يريد
1: اي
0: بسام وحسام ما جو
1: ما كانوا يريدون اي
0: مو زين احمد مثنى هيك يريد
1: ايه
0: مو احمد مثنى بالمانيا ونص يتذكر
1: شيء وياك ايه
0: عن طريق التطبيق
1: بلني اضربه بلوك بالمانوس تتذكر
0: اضربه بلوك بلني التطبيق بلني
1: والله فكرته حلوه ايه
0: ويخبل
1: حلو والله حبيت ايه
0: تطبيق ما في تطبيقين يخبل
1: ايه حلوات بلني ودلني
0: خوب دايم تسويه
1: ايه
0: مو
1: بل لا هو هسه هذا بللني ذاك نسميه دللني يصير بللني ودللني الله
0: شلون رحيم المالك الله يرحمه يقول له مقطعين مقطع للاعلام ومقطع مو للاعلام
1: بالضبط
0: ذاك المو للاعلام بللني ومقطع
1: دللني زين اوكي تمام حلوه
0: ندمج سوا
1: اي
0: يعني يصير دللني وبللني
1: اي دللني وبللني لا هي مو لازم بللني بعدين دللني يعني دائما يجي الدلال بعد
0: نقبل كل شيء على الماستر حتى بدينا سوا بس هذا كفيل
1: شو تسموه انتم شو تسموه؟ ذمم؟
0: لا فقان
1: شو اسمه؟
0: فقان
1: والله ما
0: ادري حتى من فقان نشتغل
1: ها اوكي طيب
0: كل شيء نشتغل
1: هاي خلاص تمام
0: المهم كفيل
1: ايه
0: وميض انت تجي للي ما تجي
1: ما تبي
0: ما تريد نبدا للي
1: دلني ما مشمول
0: خبط
1: تبريد متت طيب اوكي حلوين تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا حبيبي مع السلامه شغله ليش طفيته انت لك تكذب علي هذا لك هذا طافيه الدقمه طافيه يعني ما دافتهم تجيب اتصال
2: بلال لك عيني بلال
1: انت بدل الو شلون الاخبار
2: لك عيني بلال نسولف
1: صدق انت لازم تشترك هم بدلني وبلني حلو هذا ايش عندك هناك مش رح هناك
2: اقول لك سؤال خارج المنظومه جواب والموضوع اسبوع الاعمال فري لو اشتراك
1: ها
2: اسبوع الاعمال فري لو اكو فشي تدفع وتفوت اسبوع
1: لا هو الـ الـ الـ الـ اذا بداخل البوثات طبعا اشتراك والحضور دعوات خاصه
2: اكتب لك على انستغرام
1: اكتب لي بس هو خلص يعني ما بقى لي 3 ايام يخلص والله
2: هذا البارح حجي رايد لك مصور شخصي
1: اخذ
2: لك صور ترتيبات يرتب لك الامور
1: حجي عادي يعني هل موجود عندي يعني ما قصر
2: لا والله رايد لك واحد يرتب لك الامور
1: اليوم اكو يعني برزنتيشن راح اسوي لهم
2: زين الواتساب شلون يشتغل على اساس
1: أي.
2: حتى نفوت نرجع للاساس تطلع الرساله من نقطه
1: أي.
2: حتى تروح للسنتر الرئيسي مال الواتساب أي. السنتر يحولها لبي تمام
1: حلوين
2: العراقيين اغلى كمجتمع عراقي
1: أي.
2: كل يريد تحديث او تطبيق قبل اللي يعلق اي تعليق يروح لهذا السنتر يفلتر التعليق ويرجع انه بينزل على اي موقع تواصل اجتماعي شلون بهاي
1: لا فهمني اياها شلون هاي
2: يعني شلون باو انا حاليا ما ادري ما ادري انا تطلع قدام هاي التعليقات انا بس تطبيق واحد ما استخدم اي تطبيق ثاني
1: زين
2: لا فيسبوك لا سناب شات لا تيك توك بس انستغرام انه تطلع قدامي اشياء تعليقات متروسه طائفيه متروسه قذاره متروسه يعني اشياء مؤذيه فش

0: اسوي؟ اخلي سيرفر على كل مثل ما كل دول العالم اليوم حساباتي الشخصيه هي تكون مرتبطه بالبطاقه الاي دي، بالبطاقه الرسميه مال المواطن.
1: أي.
0: تمام.
1: أي.
0: العراق شو تطبقها ما اعرف، هاي الرايد لها فد وقت يعني، تعرف احنا الاشياء دائما توصلنا متاخر فد 10 15 20 35 سنه.
1: اي
0: نسوي تطبيق، اي واحد يعلق يروح للسيستم هذا يكتب تعليقه، السيستم هذا نخلي برموز كودات للكلمات الكلمات الطائفيه، الكلمات
1: هو موجود بداخل التطبيقات ترى بالمناسبه،
0: ماكو احد شنو انت يعني التعليقات صايره مقرفه.
1: اي اي اكو اكو انت انت تريد تفعلها وما تفعل، انت تريد تفعلها وما تفعلها.
0: مثلا البارحه غثت صفحه رسميه تناولت موضوع، واحد لبناني يحكي على هاي المحامية زينب.
1: أي.
0: انت لبناني تحكي على عراقية ليش؟ زين انت من تجي العراقي هسه زينب بغض النظر هي مهما تكون، انا ما لا اريد اتبنى ولا اريد امدح، تفهمت شلون؟ هسه على المباشر حتى واحد يكون يعني رسمي.
1: لا هي هي اقول لك هي بنيتنا نحكي عليها احنا بكيفنا، بس لا حد يحكي عليها.
0: هي بالاول والاخير انت من تجي العراقي وتروح تدافع لي مع هذا اللبناني اللي يحكي عليها ويغلط عليها ويطعن بعرضها. مو لبناني مو عراقي. ركز
1: طبعا
0: يجون العراقيين تستحق وكذا وكذا وكذا. الله اكبر. فالعراق احنا محتاجين تطبيق يرتب لنا الحكي.
1: اوكي
0: فعلا يرتب الحكي يعني.
1: هي هاي باع هي هاي المفرده ايش قد نتداول احنا ما نرتب لي الحكي. صدق احنا نحتاج تطبيق يرتب الحكي
0: حبيبي، نحتاج تطبيق يرتب الحكي، ونحتاج عناصر من الشرطة تلبس ملابس عادية بالشارع، يلبس ملابس عمالة، يلبس ملابس أي شيء ملابس ويفترون بالشارع. أي واحد يغلط بصوت عالي أم أب أخت هاي الألفاظ السخيفة والتافهة، أنت شنو عبور السايد؟ ها أختك ها خالتك معيب. هاي الناس هاي الشرطة تنشريك عناصر بالشارع واي واحد يشيلوه.
1: حلو.
0: اي واحد يشيلوه يخليه 6 اشهر وغرامه 500,000 حتى وراها يتخيط كان عدل ويرتب الحكي.
1: الشرطه
0: تحتاج
1: ترتب الحكي. صدق ترتب الحكي هو يحتاج ترتيب الحكي يعني راتجني والله.
0: ايوه ترتيب الحكي انا وتافه.
1: اي والله. طيب تحياتي. انا ممنون. شكرا جزيلا يا جميل. شكرا. هلا بك. مع السلامه. باي.
0: هلا حبيبي.
1: عندنا اتصال. يلا قول لي شنو. ابي صار تحكي. شنو؟ قميصك عذبني
2: ماخذ قلب وعمر وعقل
1: نفس اللون
2: ماخذني كل انت وياي بكل
1: لا تخيل تمام تلقصها نفس اللون ادري شنو مضرب راسك

0: طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا رئيس.
0: هلا،
1: شلون
0: الاخبار؟
1: انا باشا.
0: الله يسلمك. هلا ورد، سولف لي.
1: سولف لي
0: شنو التطبيق؟
1: تطبيق مال اطباء.
0: مال اطباء شو يسوي
1: يعني؟
0: ايه؟
1: على التطبيق تكتب تسرج
0: ايه
1: طبيب فلان، يطلع لك هو واختصاص وشغل ورقم تحجز كله. شوك الطبيب العراق
0: ايه
1: والقرآن خاصك من الهوس ولا تروح وكل العراق
0: ولا يستقبلوك لو ما يستقبلوك، لو ترهم لو ما ترهم.
1: ايوه، وتتعنى وتلقى ما موجود.
0: ايه،
1: ترجع هوسه يعني. هم صار بي والله واحد لازم الحج الطبيب. سلم عليك.
0: زين،
1: الله يسلمك. كل
0: شوية. طيب هذا خوش أرد نسوي إحنا.
1: كلش حيتغلى، بس المشكلة يعني ما مو معرف الطريقة، هو ما الطريقة ما أعرفها يعني. واحد يسوي تطبيق.

0: في قويتي يعني كلش ناجح والله.
1: والله هو يكون بحيث تكون الاختصاصات موجودة وانت تختار الطبيب وهذا الطبيب ينطيك عليه معلومات.
0: صح.
1: اي حلو.
0: ويعني حتى مثلا تقدر تستشير الطبيب بعلاج تقول له اخذ هذا واحنا يعني عن خلال التطبيق كل شيء يعني.
1: طيب حلو. اوكي. تحياتي لك حبيبي وسلام للوالد. تحياتنا له.
0: هلا
1: بيك مع السلامة. باي باي. هلا.

يعني أنا يمكن ذكرت خلال الحلقة إلى أنه هنالك بعض التطبيقات اللي إحنا نحتاج إلى أنه إحنا نسويها. كوف بعض الأحيان مرات تطبيقات قلت عن تطبيقات فانتازية ممكن مثلاً, يعني مثلاً هذا موضوع الكلمات البذيئة, هذا أعتقد واحد من التطبيقات الفانتازية مصري طبعاً اللي هو شلون إحنا ممكن نعلي. ومثلاً عندك تطبيق اللي يفكر مكانك, أو أكو مثلاً يكون ناس عندها مشكلة بال بتبادل الحين ما تعرف السولف. لحد الآن ترى عندنا إحنا ناس ما تعرف السولف, فعلى الأقل هذا يسولف مكانك, هو يقرأ أفكارك إنه تشتري يسولف تقعد بميتينج بسبب بلقاء حتى لو بين جماعتك مثلا نسوي تطبيق هسه هو مو بللني ومشين دللني نسوي واحد مثلا ونسني شنو هذا, هذا يسولف لك قصص مثلا يحكي لك يضل يسولف مكان جماعتك, يا جماعتك سوالفهم كلها حفظتها كذبهم, فعلى الأقل يسوي لك مثلا ايش تطبيق يحكي نكت هميه مثلا, او يحكي لك قصه كلش بيها نوع من اللي هيك هاي الاثاره هاي مثلا ايش تطبيق يسوي حلو شنو اي مثلا اي اي مثلا اي تطبيق يفلتر الكذب مثلا يسوي هذا الشغله, او هو من يسولفون يكتب مثلا فلان ده يكذب مثلا هيك يعني حلوه والله ايه عافيه على قولتك ويز خوبي شو وقت يعطيك الازدحام صار من تلقى في شكلك ازدحام شديد لا عليك الله ما شفته مثلا. يلا سؤال حلقتنا اليوم في على الطريق, وطبعا راح تضركم من خلال ارقام الهاتف راح فاصل بس اذكركم بالارقام 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وعلى الواتساب على 0 70 0 1 1 4 1 1 5

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل مواتلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع

الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات سلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية الوضع في محطة بوشهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع حصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحكة الذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوص. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: المفيد الأكيد حيث يومية آني وإنتو كلنا سوا فانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياي.

0: مستمعين طبعا رجعنا معكم احنا بالساعة الثانية من حلقاتنا لهذا اليوم من عن طريق. وأيضا عندنا سؤال يقول اقترح لي مقترح لتطبيق، وهذا التطبيق شنو برأيكم انه يكون ممكن بالنسبة لكم؟ فلذلك بإمكانكم طبعا تكونون أيضا ويانا على الهواء من خلال أرقام الهواتف. خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مرحبا.
0: يا أهلين.
1: شلون الأمور؟
0: شلون الأخبار؟
1: هاي ليش طلعتوني من ذاك التطبيق؟
0: ما يفيدك ذاك التطبيق.
1: شو سويتني بلوك؟
0: ما ترهم.
1: لا.
0: أي ما والله.
1: لعد البنين ادخل بالموضوع
0: البنين. يعني احنا على مودك انت تدري شنو يعني هسه بللني شغال يبي بس دللني شو اخاف كل شيء يصير
1: يعني الله يسلم مودك حبيبي
0: انا والله اكيد ما خايف بس هسه يجوز يعني مو هي مرات تجي يعني بنص بللني تجي دللني هسه بعد خوض التجربه بس احنا اولا وتاليا نحبك يعني ونخاف على صحتك
1: على راسي حبيبي لا تخاف علي كل شيء ما بيه ضلعي ما بيصير الركبة مضبوط
0: طيب شنو التطبيق اللي تسويه
1: جمع اي تطبيق جمع
0: شنو هذا
1: هذا التطبيق عبارة عن انه بدل ما تسوون سلف اي على الماستر الزبون يمي اجمع لكم خلال سنة حرام إذا تشوفون
0: أمن البزون شحمة مثلا
1: مو بالله
0: زين هذا جمع حلو إيش قد أقل شيء بالتجميعة
1: ما حتى لو 5000
0: ها هيك يعني
1: إيه

0: هو جمع يعني شلون انت بدل ما عندك خاصة بالبيت اللي بيها
1: ذبها بجيبي
0: تريد تسوي سلفة ذبها بجيبي
1: زين والقبضة
0: حتى اخذ التخم الاسود
1: رصاصي اقول لك والقبضة كلش قيد تصير بيه
0: القبضة يعني مثلا اوطع الشهر ممنوع تسحب
1: ها
0: اي بالضبط
1: اي
0: حتى مثلا انت شقد تكون قاب
1: اي
0: يعني تكون مجزية مثلا بثمان شهر السنة ونصفية
1: اي
0: اي يعني يكون على الاقل لك فد مبلغ
1: اي لطيف يستحق الطفرة
0: مو بالله ما دام ما دام بالويس بكندا
1: يعني هو انا اولها واخرها طافر بس على الاقل يعني سنه ونص من التجميع زينه
0: اي حلوه
1: اي حلوه
0: واحد يروح هناك يفتح مشروع
1: مثلا
0: سين مثلا الفرع مال كندا
1: مثلا حلوه خوش سالفه والله يلا هاي وطيك
0: طبعا انت الحصه لك بالتطبيق حتى لو ما تكون مشترك
1: ليش
0: مو انت اللي هسه طرحت هاي
1: اوكي
0: هي فكره طرحتها انه شوفوا لكم خليتنا فكر خارج الصندوق
1: زين
0: ونطلع ابداعاتنا
1: اي
0: جماعتنا من البرلمان يقول طبعا
1: انت ما بايك انت راح تلمهن تاخذها تروح تفتح لهم مشروع مثلا في كندا
0: بالضبط على
1: طول استثمار بيسمنت
0: تجملها
1: هي هاي فما تعتبر هذه سرقه جماعه لا ياخذون يحطون بجيبهم انت لما انت حتعطيهم جيبك بس عم تسافر بيهن مو على مش فبالتالي توصل هناك بعدين عاد احنا شو نسوي نفس التطبيق مو نسوي هو جمع هو مجمع هسه بعدين شو نسوي تفتح انت مثل هيجي خانه صغيره اخذهن بالمشمش ها شنو اخذ بالمشمش من يدوس عليها مثلا ايش قد دافع مثلا وصلت مليون ونص
0: يطلع على ايموجي خطر
1: لا هو شوف زين اقول لك سعد مو مثلا اذا بمليون ونص نفرض مثلا يدوس

0: ناخذ اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي
0: كل استاذ؟ اهلا بك، الله يحفظك. من وياي؟
1: رحيم، انا محمد من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد.
1: راح يخلص اللي وانا ما صعد اتصال بالجو.
0: يلا هسه صعدت، هاي الحمد لله، امورك طيبه. خليك يسلمك. سولف لي.
1: والله صاف اقول لك وتضحك.
0: لا عادي،
1: يعني مع احترامات للنازين، رابطنا تطبيق مع الاخلاق شلون
0: حلو.
1: اذا شايف اكو تطبيق مع تعليم اللغه الانجليزيه يسموه دولينجو، هذا به مستويات. بس هذا حقيقه يعني يكون يصير، بس هذا لازم يعني هي الدوله اللي ترعاه. مو مرات هذول اللي يرحون الطلاب مال الكليه العسكريه واكو طلاب مال جامعات اللي اطباء، اكو بها اختبارات. يعني اذا ما تشتغل هذا الاختبار انت ما راح تكون مهيئ انك تدخل للجامعه.
0: طيب حلو.
1: الاعمار اللي فوق العشرين يعني 25 فوق فاتنا القطاع، بس هاي على الاقل الاجيال اللي جايه.
0: ايه
1: يعني احنا ذاك اليوم صارت عندنا ازمه مال بنزين.
0: اي
1: يعني شفت نماذج من كافه يعني من كافه معاملتنا يعني
0: من كافه الاعمار وشرائح المجتمع.
1: بالضبط. والله استاذ نشوف اشياء يعني فعلا تقول احنا بازمه مال اخلاق مو ازمه مال بنزين.
0: اي يعني حكيتها البارحه والله، قلت
1: يعني اللي يجيك يعني انا وقفت تقريبا اكو بنزخانه قريبه على علوه العدل الحي العدل.
0: اي
1: وقفت تقريبا 3/4 ساعة. قلت تتنرفز يعني انا اقدر اسوي مشكله. اجي شخص منك من السايد على اساس انه هو لوتي وهاي العالم كذا وصلت الى زواج.
0: وانت
1: طبعا على المرور كانوا واقفين. وقفوا بالمرور ضيق شيء ما ادري شنو وطلع هذا طلع الهويه ما اعرف شنو ودخل. انا تنرفزت يعني الانسان هم عنده طاقه
0: طبعا.
1: انا ما احترم وما احترم هاي الناس اللي تقول لك واصل والله عابر الرجل يم المجسم.
0: زين
1: نزلت عليه انتفضت. قلت له قال لي مو شغلك. قلت له هو مو شغلي. انا انظف الثياب. بس انت اخذت حقه حق هاي الناس، انت مو من حقك تاخذ هذا الاسم.
0: من انت على ما تجي؟
1: اي والله والله العظيم
0: يعني كان من يكون انت قلت كلك خلق موظف تستمرات براس الشهر.
1: والله العظيم قال انا قلت له ابو المرور اصلا جاي ينظم السير، انت شنو تاخذ؟ وانت شنو وانت شو عليك؟ يعني انا وصلت مرحله انا عصبي واغلب الناس يعني انا قلت انت حساي من عند حساي منا واقدر كل شيء اسوي.
0: صح.
1: بس النتيجه شنو؟
0: ماكو والله ماكو نتيجه.
1: ما
0: انت قاعد تحكي عن شيء ما راح ينتهي من تنفعل.
1: اي والله. والثاني ورا يومين همين اللي هي اول تباحيه قبل لا تنتهي الازمه. هم رجل كبير انكشفت اكو مقطع فيديو بالبنزين خالص.
0: اي شفته والله هو هذا. هو انا البارحه حكيت
1: فيه
0: والله قلت يعني حرام وصلنا بوكسات وسحل وهذاك
1: شكو
0: شنو السالفه عمي؟ بنزين بنزين ما مو اكل. هاي لو احنا بالاكل يعني اذا صارت عندنا ازمه اكل نصير مثل الافلام من يجوهم الزومبي صار كاتل مكتول بالشارع.
1: شوف هسه اي هسه من بعيد انت شوف شلون شخصت هذا الشيء. يعني والله العظيم اقول هو الاكو ازمه حقيقيه مال اخلاق، بس الناس ما متجمعه بمكان واحد حتى تشوف.
0: بالضبط. اي ما نشوفهم كلهم بمكان واحد، كل واحد وحده
1: حقيقه. يعني عندنا ازمه كلش قوي يعني يمكن ما اريد اجزم لك يعني 75% اكو ناس يعني هنا يعني ناس كبار صاروا علي اسامي. انا مثلا على سبيل المثال اقدر اتعارك واقدر، بس تالي شنو؟
0: مهم.
1: اكو عواقب بها
0: طبعا.
1: انت يفتر الموضوع بالتالي عليك يطلع انت المقصر.
0: او الاول ما يحشو لك هسه هو ترى متعارك هسه يقول لك على مود البنزين صدق انت والناس تعرفك وعلى مود بنزين تتعارك ها زين وانا على مود بنزين اتعارك اخلاق الفات.
1: والله نفذ يعني اجي مباشره تنكشفت لزمت سرعة البنزين.
0: انا ايه
1: اي شفت شلون يخلونك مرور يم الباب حتى لا يجي واحد يطب قبل.
0: اي شفت هي هاي السالفه
1: هذا يعني محا هاي الناس الواقفه كلهم احترامها.
0: وبالمناسبه يعني مو اني افضل واحد بس انا ما احب هاي السالفه. وانا لعبه دليل ذاك البارحه احكي احد الاصدقاء قلت له انا كلش احب القانونيات كلش احبها يعني. انا احب امشي قانوني وامور طيبه ما احب يعني ممكن امشي مرات برشويه حتى يعني اعترف بي على الهواء بس بالتالي احب القانونيات. من جهه ثاني كان احد الاشخاص قال لي تعالي ذات يعني احنا مفوتك وانت اخونا واعلامي وهاي. قلت له لا ليش ايش يعني ليش صاحب فضل علي؟ انا اقف بالسرعه وسيارتي موجوده واتونس قضيت تليفونات وهاي ولعبت بلياردو وخسرت

0: وبعدين طبيت على البنزين خانة عادي خلصت.
1: لا مو في دلة والله صارت أنا مشاهد سلامنا إنه على أي تطبيق والله أهم تطبيق. وأنت إذا الناس صارت عندها أخلاق هاي الأمور اللي هسه اللي حكينا فيها أنت تقول قبل فترة قبل دقائق اتصل بينا شخص قال ما سلفه وما أعرف شو قبلها هذا ما تحتاج. إذا هاي الناس صار عندها أخلاق هاي البقية الأمور الجزئيات ما تحتاج لأنه لا تتوقع إنه إنسان متربي وطالع من عائلة يأذي لك شخص أو ممكن يأكل حرام أو يسوي له فتغلة. هي أساس المجتمع الأخلاق. أنت طبعا. اليوم إحنا إذا فقدنا الأخلاق أنا سما قدس لك نفسك إلا كان
0: لا لا إحنا كنا عندنا أخطاء بس إحنا عندنا أخطاء إحنا نعرفها أكو أخطاء بس أكو ناس ما تعرف عندها أخطاء
1: مسيطر عليها
0: مسيطر عليها تفلت تفلت 100% بس بالتالي أنا حتى متى شلون تقول تقول أنا انفعلت ورحت عليه بس بلحظة إلى أنه أولاً هو هذا الشخص ما يسوى أنه أنا ممكن يعني صار عندي مشكلة وياه وثانياً أخلاقيتي أعلى من عنده ثلاثة وهذا الأفضل إلى أن الموضوع ما يسوى أنه أسوي مشكلة وبعدين ألام عليها أو ألوم نفسي هسا ألام بالله مو مشكلة بس ألوم نفسي هي هاي مرات الملامة بالروح يقول لك على شنو والله واحد تافه حشاك وحشا قدرك وإنسان شوفه عايش الدور أنا بارح حكيت قلت له أنه كل حتى الأشخاص اللي هو اليوم عايش الدور على أساس أنه هو فد منصب معين أو هاي منصبك ما تكون بدائرتك من تطلع أنت مواطن عراقي تتمتع بحقوقك وعليك واجبات فبالتالي واجباتك وواجباتي هي وحدة اليوم آني والوزير والفقير والسلطان وكلهم ذول الناس كنا إحنا عندنا واجبات يعني لن علينا واجبات ولنا حقوق بالشارع نفسه فبالتالي بس صح. مثلا اليوم آني اليوم هسا شلون طالع هسا على الهواء وحضرتك ده سولف هسا هاي أكو إدارة حوار آني أديرة أحاول أسيطر على المستمع من يحكي له كلمة بس بنطلع بالشارع سولف تريده وجوزان مو أصلا ما أدير حوار فعادي إحنا في أماكننا نعمل ضمن المنهاج وهذا المنهاج ده نعمل به هسه ده نسولف به إحنا أنياك هذا ده تقاضى عليه رواتب ليس منة ولا تفضلا على أحد كنا ده نستلم أجور عليه الوزير يستلم أجور رئيس سيد رئيس وزراء يستلم أجور سيد رئيس مجلس النواب يستلم أجور يستلم راتب ما حد جايبها لله والوطن فبالتالي بما أنه تتقاضى أجور إذا أنت ملزم بأن تلتزم بمنصبك داخل مؤسستك تطلع برا أنت مواطن حالك حال البقية هي هاي ما تشتغل احنا لا احنا يعني ابن خالد ابن عم السايق مال واحد مسؤول طالع من الوزارة بالشارع انت ما تعرفني انا وين اداوم مثلا وين بدفتر والله العظيم هاي ما تعرفني ابن من زي وانت شبيك انت اذا عاوز كبر سوي اسم لروحك يا احنا عندنا مشكلة هي هاي بصراحة نقص بالشخصية اللي واحد ما عنده شيء يعبيها في عبي بغيره
1: إيه
0: طيب أنا أشكرك شكر جزيل وممنون منك شكرا على اتصالك يا حبيبي تحياتنا لك عندنا واحد كاتب هو 3-1 كاتب خلصت فلوس ومع الديكور وما لحقوا يلبخون الحائط شو مدريك أنت بس أنت إذا تريد ترتبها يعني أعطيك فرصتك تعال بخلنا لبخ طابوك ما بقى ولا درهم ولا كل شيء هاي حتى بعد الستاند هذا يوقع يجي يروح يجي والله فاحنا فوضعنا مو زين هو احتمال واذا تريد تعطيني انا مؤتمن عليه اعطيني الفلوس انا اكمل الابخ ما عليك انت

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، مساء الخير استاذ سلطان.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا.
1: شلون صحتك امورك؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: حسام.
0: اهلا يا حسام، سولف لي.
1: من المحلي.
0: شنو التطبيق اللي احنا او عاجبك تسوي تطبيق؟

0: تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أحب لأخيك ما تحبه لنفسك.
1: حلو.
0: إذا نطبق هذا التطبيق في العالم بعد لا حد يضرب سرة ولا واحد يستغل واحد ولا واحد أذي واحد. شلون ما أنت تحب لنفسك يصير هذا، راح تحب العالم كله يصير.
1: أيه.
0: وراح تخلص من هاي، حتى الأخلاق تتحسن. يعني هسه إحنا عندنا أزمة أخلاق في الشارع وعندنا استغلال مواقف والأزمات.
1: عندنا استغلال إحنا؟ معقولة؟
0: لا احنا بالعراق رب الاستغلال.
1: احنا عندنا استغلال ما ما سامح الكلمه ما ما اعرفها ما
0: يعني هي موجوده
1: لان احنا مو استغلال اسمها شطاره.
0: اي والله
1: مو احنا جبناها رتبناها الحكي.
0: استاذ سلطان اكو شغله ثانيه قبل شوي انفتح موضوع احنا جبناها على تطبيق بلي وما يوقف. انا احد موظفين هنا بهذا التطبيق. احنا هو عندنا تطبيقات في العراق. التطبيق الوحيد بالتاكسيات النجح هو بلي. العلم اكو تطبيقات عالميه بكل الدول هو ناجح، العراق شبه ما نجح. صحيح لو لا؟
1: صحيح.
0: تطبيق بلي لان هو ارخص تطبيق. استاذ المستفادين هم اثنين، الزبون والابو الشركه. الكابتن مظلوم بيناتهم
1: والله.
0: اذا يقول لك يوقف لا يوقف استاذ العزيز. يعني هسه انا هذيك المره قاعد اريد اعرف شلون ده يحسبها ابو بالي. ابو بالي بالتوفير ده يحسبها ب 250 الدقيقه
1: زين،
0: وبالسوبر ده يحسبها ب 270 دينار الدقيقه
1: زين،
0: وبالبلاس ده يحسبها ب 308 دينار، اقل من 8 دينار الدقيقه. يحسب مثلا هسه انت طلبتني بالقادسيه، جيتك للقادسيه مثلا، انا مثلا نقول بر بالشهر 14 رمضان. اجيك للقادسيه محسوبها مثلا 5 دقائق الا اوصل لك. ومن القادسيه للجاذريه وصلك نقول ب 10 دقائق 15 دقيقه
1: زين،
0: هاي ال 15 دقيقه محسوبه لك. اذا نمت بالزحام بساعه هذا كله ما محسوب،
1: ما يحسب ازدحام. باقي التطبيقات تحسب ازدحام.
0: استاذ العزيز احنا والله العظيم قسما بالقران قمنا التصليح نصلح بالدين، وصلنا هيك مرحله.
1: طيب الموظف اذا هيك زين ليش ما يعوفوا الكابتنيه؟
0: انا اقول لك استاذ العزيز يعني منو مأذيك؟ الموظف اللي يشتغل موظف راتبه هسه شلون هذا قال لك انا خير من الله. هو عنده راتب، اذا جاء 15 20 الف فوق راتبه
1: اي حلوات
0: 100 الف حلوات لو لا
1: طبعا
0: من اللي يتأذى بيها؟ ليش اكو تطبيق راد تسات النقل اسمه التطبيق الوطني ليش وقف؟
1: ليش
0: هذا ليش وقف؟ ما اعرف وخليه
1: يسال. هم وقفوا عبال يعني تعرف السبب.
0: لا هو على اساس تاكسيات الاصفر.
1: طيب
0: بس الاصفر
1: اي
0: وين منع؟ ابو المرور من سيلوك لو انت الخصوصي دي يشتغل بتطبيق بلي والسياره الخصوصي ممنوعه. يعني ابو الصفر دي يعطي هيئه
1: صح
0: ايش قال؟ قال ابو تطبيق بلي دي ينطي ضريبه للسيارات. يعني هسه انا ابو الهيئه لازم ياخذ من عندي انا ابو الصفر، لان يعني ابو بلي دي ينطيني. هسه

كيلو ويحلف ويتكفل بطلعها من الشركة وصدق هي سيارة شركة. إذن بالتالي هاي مشتغلة تطبيقات زين، هاي ليش تنباع حالة حال البقية؟ فبالتالي أنا أعتقد إحنا بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة تنظيم موضوع التطبيقات. أولا هو جيد من باب ليش؟ لأن أنا مع أن يكون هنالك معرفة ما بيني وبين السائق. اليوم أنا صعد ويا واحد ما أعرف، يعني أنا واحد من عندي شخص صديق صعد ويا سائق تاكسي، طبعا هذه حالة نادرة جدا وما راح أعممها بس هي ممكن تحصل، وبالليل صعد وياه طلع ذاك أصلا مطلوب مدعشائريا مدري شنو ولاحقين ناس أبو التاكسي

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اسمعها وعيش الجو.

شيء معي إلا كلمة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي اخوكم فراس ستار.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي. بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي، ورجعني بيدك للصفر، وأنا أعرف مني أنا بدي، وأنا أعرف مني أنا بدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: تذكرون اول مره جيتوا لبغداد من جينا لهنا؟
1: ايه اتذكر هناك، هذا كان اصلا بعد ما مبني.
0: اي صح،
2: في قلب العاصمه بغداد الشوارع مو مجرد طرق.
0: كل ما نجي لبغداد شو نسوي؟ لازم نجي للمتنبي.
2: الشوارع تروي قصص وتحمل ذكريات.
3: اهل بغداد اهل غيره وثقافه يا بغداد
0: يا هلا.
2: شوارع ازقتها شرايين تنبض تاريخ وتبث الحياة للمدينة، شوارع تحس بدفاها ويا كل نفس داخله.

يهزك الشوب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أو قلبك تناساني. بس تغنون وياي ها؟ الله عليك، الله يخليكم لي يا رب.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد FM غير شكل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي وياني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض رافقني عموري، الله يكون بعونك عموري. اليوم خطية تعب، تحية لعموري وتحية لكل الأصدقاء وتحية إلى كل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-114-1-150-78-12-6-117. ألف تحية إلى كل من يسمعنا. قبل كنا نسمع أكو فد مقولة تقول الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك. زين، إحنا أني أو أنتو دا نستثمر الوقت صح؟ يومك شون قاعد تستثمر الوقت بي؟ بشنو تستثمر الوقت؟ أنا ما أقصد هنا أنه بس شغل، لا لا لا، أكو واحد يستثمر الوقت أنه يقعد يقرأ، أكو واحد يستثمر الوقت أنه يعني يرفه نفسه، أكو واحد يستثمر الوقت أنه يساعد الناس، أكو واحد يستثمر الوقت كعمل. أوكي، لازم هو العمل موجود حتى يقدر انه يكمل قوت يومه والى اخره. انت او انت شلون تستثمرين الوقت او شلون تستثمر الوقت؟ اريد اسمع من عندكم انتو او من عندك انت على 0964-77-00-114-1-150-78-12-6-117. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. ناخذ تحية عموري وبعدها متواصلين.

نتواصل وياكم على 0967700 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شلون تستثمر يومك؟ واحد يستثمر الوقت مالته بالرسم، واحد بالموسيقى، واحد بالعمل. يقول لك أنا والله أشتغل أي شيء، أشتغل أنا أشتغل نجار، عمالة، تاكسي، أنا هذا الوقت أستثمر. واحد أكو ناس يجي تفكر، واحد يقول لك أنا أستثمر الوقت بالجيم، رياضة وسباحة وما أعرف إيش وأكل صحي ومن هالأمور هاي. واحد يقول لك والله أنا أستثمر الوقت إنه أنا أدرس، أريد أصير فشي. واحد يقول لك أنا أتعلم لغة. على فكرة يعني اللي يتعلمون لغة أنا كلش أحييهم للأمانة. اللي يتعلم لغة، اللغة مهنة. اللي يتعلم لغة مهنة ترى اللغة، يعني بس قليل مركزين عليها. اللي يحكي لغة هذا يقدر يشتغل في أماكن كثيرة يعني. فأنت شلون تستثمر يومك؟ وكو واحد بس قاضيها يلعب دومنا وطاولي ويقول لك أنا ما هاني هذا راحتي. أنا مو قاعد ألوم اليوم، لا ما لي علاقة. أنا اليوم أنت بشنو تستثمر وقتك؟ واحد يقول لك أنا أستثمر وقتي أحب ألعب، يلعب بلاي، يروح يجي يلعب طوبة بدومنا مثل ما قلنا، ما أعرف إيش كذا. أكو يقول لك أنا أستثمر وقتي ويا جماعتي، شلة مال أصدقاء ونطلع، ها اليوم فلان وين، ها ما أعرف إيش. أكو واحد يستثمر وقته يقول لك اليوم أنا اشتغلت وجزء من وقتي لازم أستثمره ويا عائلتي. أكو واحد يستثمر وقته ويا زوجته، ما يطلع للمول، ما يطلع للمكان إذا مو ويا زوجته. أكو هيك يعني. والعكس هو الصح. أنا أحكي كبنات، أحكي ك نساء كبار بالعمر، أحكي كطالبات إلى آخره. طبعاً هنا الأطفال ما مشموله، هو طفل بعد ما يدرك تفاصيل الحياة. فأريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا شلون تستثمر الوقت يومياً، شلون تستثمر الوقت وبشنو تستثمره. أكو واحد هو رجال يتعلم طبخ يصير شيف مثلاً، اي والله جديات يعني. اكو واحد يستثمر الوقت يسوي هاي اللي يروحون للشمال يسوون تخييم وهايكينج ويتعلم، لان التخييم يعلم للامانه يعني، يعلمك شلون يعني خلينا نقول ترتب امورك، شلون تتعلم الصبر، شلون. فهوايه انه اكو يعرفون. اكو واحد يتعلم سباحه يقول لك انا شنو ما اعرف اسبح. اكو واحد يتعلم خيل عند وقت أقول له لا والله راح أتعلم فروسية مثلا. خلي أسمع من عندكم شلون تستثمرون الوقت مالتكم. خلي أسمع من عندكم وأسمع من جاليتنا أيضا ومن كل اللي يتواصلون ويانا على 0967700 11 4 1 1 5.

0: عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مشتاقين.
0: اني اكثر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: يلا يا اول حلقه بعد العيد
0: حبيبي. انت لعد البارحه كنا نسوي
1: البارحه كنت حلقه بودكاست عندك ويا مقاميه ما اعرف شنو.
0: اي لعد شنو غير هاي غير ده نشتغل له شلون؟
1: يلا يوفقك هسه ما جاي امشي خلاص بس اقول لك اول حلقه ورا العيد استاذي.
0: ايوه اذا يعني شنو يعني؟
1: نعم
0: شنو يعني؟
1: يا هاي مو اول حلقه ولا العيد والدعاء ما تيأسح
0: بفضل شلونك؟
1: بعدك تختلف مو قلنا بنختلف وكذا
0: صح قلنا اتفقنا قبل العيد. اي
1: يا راح ادز لك فيديو.
0: اي
1: انا بالمناسبه بدي اناشد حضرتك واناشد كافه البشريه والحقوق البشريه من خلال مذياعك المحترم
0: حبيبي. اي
1: اي نعم اخاف صديقي
0: زين
1: للاسف صديقي ويسد بوجهي ترضاها.
0: لا هاي شلون؟
1: اي نعم نعم المخابرة فيديو مشتاق له كل شوق ولهفة وشغف في قلبي له.
0: ايه حلوة هاي.
1: اي نعم ويدوس الدقمة الحمراء ويسده يغلقه في وجهي.
0: ليش خاف شوف تفد منظر لو ما الفلافل لو شوف تهيجي مثلا شيش مالقاص.
1: شوف خلي احكي لك خلي احكي لك مقتنيات الفيديو شلون مال المقتنيات.
0: حلوة هاي عجبتني. اي
1: لك حاويتين مني
0: زين.
1: شفت الكرادة.
0: اي
1: بسكت ترد
0: زين
1: حلقوم
0: ها كل انت مشوف ليها
1: بسكت شمائل
0: يابا
1: حق شمس
0: زين
1: كارزات.
0: ايه
1: بعد اضوجة بعد.
0: ايه
1: باحة يفتح لي فيديو هو واخو جايبين شبس الكرادة لون خطية مخد على نفسه مستحق شبس هو مو اصفر
0: زين
1: طاير لونه كشمشي ما اعرف ايش بيت شبس ادري شنو بيش مقلي.
0: طيب
1: بمي قلت له لا تتحارش لا تتحارش اخي ترى الملعب ملعبي يجيب ويفتح فيديوهات تعال هاك والله
0: زين
1: شد ابوجي ليش يجي ليش؟
0: طبعا محمد يسمعنا. اي
1: اي نعم خلي يسمعنا نعم نعم خلي يسمعنا وين خلي شارك وين اطلع اطلع عبادته. اي زين
0: زين
1: شلونك حبيبي؟
0: يا حبيبي انت
1: عموري الورد

0: رجعت الشغل.
1: الله يكون بعونك.
0: اي والله اخذت اجازه باكر وعقبه، لانه تباوع على عيني جوا عيني، يعني تباوع. حتى ام الوز قالوا ترى انت مبين عليك كلش تعبان. زين.
1: عطيه.
0: وضروري ضروري سفره للشمال، سالفه كل شماليت، لا تليفون ولا الكترونيات ولا كذا. فالطبيعه وكوخ ونرجيله واكل واسرع هيك بالطبيعه. كل شيء مالك.
1: يعني هواية قاعد يحتاجون الـ الـ الـ يعني الابتعاد عن الالكترونيات هواية والله العظيم.
0: اي اي اي استاذي اي تعرف انا وقت ازين بيه حلاقه ما عندي. وللعلم مطلوب مني فيديوهات، مطلوب من عندي ميديا وكذا، وانت فاهم هذا الموضوع ما يحتاج اشرحه. بس انا ماخذ يعني
1: هي عموري ترى مخرجنا عموري متابعك يسوي لك لايكات.
0: تلميذ انا استاذ. ما تتابعني انت شبيك؟
1: اتابعك. وين اتابعك؟
0: نعم
1: وين اتابعك غير نفتهم؟ دز لي فيديو وانا اتابعك.
0: ها هل اللي ادز لك اني عاد الولد انا يا تيك توك ما اعرف شو يسموه.
1: اي
0: فيس. زين
1: زين.
0: وتليفونات واتسابات اصلا اموري يمكن من اول عشره اشوف ستورياتي.
1: والله حلو.
0: شفت؟
1: حافيه والله.
0: اقول لك تضاربني مغذي تقول لي لا والله كذا.
1: لا ما بتقصد.
0: انت تشغل وقتك يا ابن
1: شلون؟
0: انت بيش تشغل وقتك؟
1: والله انا اشغل وقتي يعني انا بكيفي، عندي مثلا هيك براحتي اروح العب بلاي، اروح سينما.
0: مايكل جاكسون.
1: بكيفي كان براحتي.
0: اي بكيفك. اي استاذي تجيب طبعا هذا وقت المهم مو تجيب. هو روحه طالع ما عنده وقت ينام.
1: والله العظيم يقول لي بيش تلتين وقتك.
0: انت بس فحوصاتك يراد الاشعار.
1: اي والله. اي والله. والله يا بتعب
0: عجي. المهم الله ساتر علينا والله.
1: الحمد لله.
0: الله
1: الحمد لله.
0: صدق من جامل بعضنا. بس الله يشفينا شر التايهات والبشريه التعبانه كل شيء مريض.
1: امين والله.
0: يخلينا بدربنا الطيبين مثلك حبيبي انت وعمور.
1: ورده برهو.
0: زين انا عندي طلب ثاني.
1: قول.
0: راح ادز الفيديو انت بس ذي الصوت مالتي.
1: دز على الواتساب مال اذاعه.
0: مال رشيد الك. باكر بستمانه مخلي تشوفه بلكي تسمعني هسه ولو ستمانه سوان بس تاخذ سرير. خطيه وراها قاعده.
1: زين.
0: تحياتي اهل الغالي.
1: حبيبي.
0: ماشي حبيبي. اسف الاطاله. وارجو ان توصل رسالتي وان يعني تحاكم محمد محاكمه شديده.
1: اوكي.
0: فتحويتي من اختلافياتك حبيبي.
1: حبيبي حاضر انا حاضر.
0: الك الك ولاهلك.
1: هلا
0: هلا. شو رايتك حبيبي؟
1: يا هلا.
0: هلا اخوي.
1: محمد كندا. طبعا موضوعنا انه شلون بشنو تستثمر وقتك يوميا بشنو؟ اكو يعني مثلا جماعه كندا يصيدون سمك، يعني اي يسوون هايكينج سكاي دايفينج اي هيك يعني دليل. الو
2: الو السلام عليكم.
1: شلونك محمد؟
2: مو زين. مو زين والله. مو
1: ليش حبيبي ليش؟
2: يا ليش حبيبي هذا ايش خلى بيها؟ ماكو ما لا يعرف صداقه لا يعرف اخوه.
1: ليش ايش ابراهيم خوش ابراهيم؟
2: والله هو خوش ابراهيم. اقول لك انا هم لو اريد افتح لك كاميرا يوم العجاجه مديده ما يشوفاني الجو يمي فوردي.
1: اي
2: غير اني مستخطي.
1: اي صح.
2: ها
1: صح.
2: ترى كان وضعي وين ماك شغله اتذكرها واقول لها هاي طفولتي واتمنى يجيب.
1: شونك؟
2: رضاها؟ ها قلت لك مو زين.
1: ادري على هسه هاي مو زين خلنا نعبرها.
2: ما اعبرها بحيط ضوجني سديت تليفون بوجه.
1: اوه
2: ايه
1: زين.
2: طوب لوك طوب لوك.
1: لا ابراهيم
2: هذا انسان مؤذي.
1: انت شلون تستثمر يومك؟
2: انت شونك عموري شونه؟
1: انا زين.
2: عمور سمعت تشكي بحاله اول بدايه البرنامج.
1: اي والله خطيه كان دا يشتغل بالاستديو.
2: عشتيته.
1: ايوه
2: والله عمور انت ذهب يروح لك فدوى عمار كامل.
1: هاي بعد ما اعرف.
2: لا لا انا اعرف انا مسؤول على كلامي. وهنيك على بحلقات البودكاست والله تدير حوار رائع نستفيد من عنده والله.
1: شكرا شكرا شكرا.
2: أيوة
1: انت انت تشوفه بالمقاطع لو تشوفه باللايف؟
2: لا والله انا باع من يكون البرنامج يكون بموضوع احنا نناقشه اسمع بس من يكون بودكاست اروح اشوفه على تيك توك البث المباشر.
1: حلو

0: لأنه هيك يعني أحب أشوفه صورة وصوت. وعاشت إيدك والله، مو مثل بعض المتابعين هو هذا إبراهيم بس يدور مصلحته ما يدور مصلحته. شاي يقول لك أول حلقة بعد العيد
1: مو بالله؟
0: أنا أدري
1: شنو أول حلقة بعد العيد؟
0: تعبانين وبودكاست
1: شنو مدير أنا شنو؟
0: أنا أدري والله
1: حتى المدير ما يسوي
0: والله ملتي تشيبس وترد وهالسوالف عيب عيب. أخوي أنا بالنسبة يومي غير الصراحة استثمره وقت الفراغ اللي ما عندي بيكون عمل بالدرجة الأولى عائلتي. أنت تعرف إحنا هنا بمجتمع شوية كلش خطر، سلاح ذو حدين.
1: زين
0: ها احتمال يفتر عليك وانت عندك أطفال مراهقين. هاي وحدة. والثانية استثمر بين نفسي، يعني أسوي شغلات اللي أحبها مثلاً.
1: حلو.
0: دائماً تشوفني ملتزم أروح بالجيم.
1: حلو.
0: دائماً أدور أسافر ب ب ب ب
1: ما عند عضلات هو إيه؟ يعني
0: لا ما عندي عضلات، المهم واحد يحافظ على لياقته يقدر يسوي 10-12 ساعة شغل كرف وفلوس. ها عموري
1: زين.
0: وأحب أسافر هاي البلدان ماكو، أحب من أسافر مو تقول أسافر أدور فنادق ومثل أبوي عنده فلوس، لا أعيش ويا الشعب.
1: حلو.
0: إيه هاي هيك يعني مرة يمكن نسافر من السفرات دزيت لك فيديوهات
1: في إيه أتذكر أتذكر
0: إيه هيك. بس أكثر شيء قلت لك يعني موضوع أنه الرياضة عندي صاير شيء أساسي لأنه حسيت الفرق عليه. تعرف حتى عفت النرجيلة من شي سنة؟
1: والله عافية.
0: إي والله أنا كنت أنرجل بشكل مو طبيعي لحد العام.
1: أقول لك عمر عنده فت شغلة اسمع.
0: هي هاي بدي يفتر عطب للقدامة.
1: الله بعد الفيديو ترى صدق يعني هيك اجواء مؤذيه محمد.
0: شفت انت ببغداد في البيت بعداني ايش اقول؟
1: اي صدق زين محمد انت تستثمر وقتك بالرياضه حاليا؟ ابو جاسم
0: ها
1: تستثمر وقتك بالرياضه حاليا؟
0: حاليا اي نعم دائما.
1: حلو.
0: يوميا اروح للجيم.
1: عافيه.
0: وازيدك من الشعر بيت
1: قول.
0: ذاك الاسبوع صادفت عندنا يومي الشمس، رحت بالبايسكل الشغل روحه جايه وشغله يبعد، يعني اخذوا وياي بحدود الساعه وعشرة ساعه وربع
1: بالبايسكل.
0: بايسكل بالبايسكل.
1: والله عافيه عليك.
0: يمكن انت شايفه مره على خط سريع.
1: إذن أنت هناك أكو طريق يعني إنه تمشي؟
0: أكو أي طريق، أكو طريق للبايسكلات
1: موازي له؟
0: لا بداخل المدينة ما يطلع الخط السريع ممنوع.
1: أي يعني بس يوديك لل يعني لل
0: يوصلني. إيه عندي حط جي بي إس وقت إنه أنا دا أقود بايسكل. مرات يقول لك جي بي إس أنت سيارة السوق.
1: لا أنت مثلاً تقول له بايسكل.
0: بايسكل إيه وديني طريق خاص بايسكلات بحيث نظامي أوصل الشغلي.
1: قاعد تسمع إبراهيم شلون حلو الجي بي إس يوديه على طريق خاص البايسكل ويروح للجيم.
0: عوف إبراهيم عوف لا تذكرنا بإبراهيم.
1: أمر عد لقب لك
0: يا ستار من الشركة.
1: هادي شوبان ما أعرف
0: هذا ما أدري من اللقاح.
1: هذا بطل مستر أولمبي.
0: لا هذا قديم وما يعرفه غير بس يعرفني قديم. يعني تفاجئت
1: يا بروح
0: صراحة عبالي
1: سعيد عويطة.
0: سعيد عويطة حلو هذا
1: جديات سعيد اي محمد شركة كان يسحول محمد اي يا بتر الأمانة ترى تحياتنا للعداء المغربي سعيد عويطة.
0: حلو هذا سعد عويطان كيفت عليه
1: اي جديات يعني هذا من العدائين اللي اللي اللي حاصل على ميداليات ذهبيه بالاولمبياد.
0: اي والله
1: زين.
0: فقلت لك رياضه اول شيء عند العائله بصوره الاولى، يعني جهالي وشلون وياهم وضبط الوضعيه. وعندي الرياضه وموضوع ان السفر فد مره مرتين بالسنه حلو.
1: ايه حلو
0: حبيبي. تحياتنا للكل.
1: انا اشكرك
0: والله. يحفظ لنا ابراهيم.
1: حلو. وانا
0: يدير بالها علينا.
1: اوكي يا انا انتظرك بالساعه الثانيه
0: حبيبي. حبيبي مع
1: السلامه. هلا هلا. متواصلين وياكم على 0967700 11 4 1 1 4 1 50 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. جاليتنا العراقية يقدر يتواصل ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 11 4 1 1 5. ألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب واللي يتواصلون ويانا على 0967700 114 115. شلون تستثمر يومك؟ شلون تستثمر وقتك؟ عندنا اتصال. الو الو. بس نصير صوت الراديو عفوا. الو
2: الو
1: الو. يا هلا.
2: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
2: شلون الصحة؟
1: يا هلا.
2: انا وهران.
1: وهران يا اهلا بيك.
2: شلونك؟
1: شلونك وهران؟
2: كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بألف خير.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك يا اهلا بيك وهران.
2: طبعا هواية اتصل بس دائما خطوط يمكن مش زحمة او يعني ما حصلكم. يعني كثير مواضيع تفوت علي حابة اشترك بس ما حصلكم.
1: طبعا يعني مرات بسبب زخم الاتصال يصير.
2: اي اكيد طبعا.
1: يا هلا يا هلا بيك.
2: الله يخليك.
1: زين وهران بشنو تستثمرين يومك؟ الوقت بشنو تستثمرين؟
2: الو
1: الو وهران اذا سمعيني. بشنو نعم. تستثمرين يومك؟
2: ممكن صار مهم ان انا اشوف استثمار الوقت يمكن بكل عمر او بكل مرحله عمريه تحس انه لازم تستثمر وقتك في شيء يفيدك يعني.
1: نعم.
2: يعني مثلا بعد بعد التقاعد يختلف عن انه انت بالدوام او اثناء الوظيفه.
1: طيب.
2: يعني انه طلعت من الوظيفه فاشوف انه دائما شنو الاشياء اللي ناقصتني. مثلا انت مثل ما يمكن ما اعرف منو قال على او انت حضرتك قلت على انه واحد يتعلم في شيء هو ما يعني فايته او بزخمه العمل والوظيفه يعني ما كان يقدر او ما عنده وقت انه يتعلمه.
1: طيب
2: مثل الانجليزي.
1: نعم.
2: فمن هنا نروح افادات وهاي بحكم انه احنا اداريين فنعاني من مثلا تد مشكلة أنه مثلاً
1: الإنجليزي
2: شوية اللغة مالتنا مو ضعيفة وإنما يعني تمشي بس مو برافكت. فقلت من طلعت قلت يعني هاي أدي وقت بعد كافي أنه تقدر تتعلم. فأكو مراكز تدريب إذا تعرف بالكرادة فغليتها أنه تقدر حضوري وتقدر أونلاين. فهسه حالياً دا أتعلم يعني قد لغة معينة هاي هي الإنجليزي أكثر شيء.
1: زين.
2: وقلت إذا يعني كانت يعني مثلا طلعت بها في شيء زين أقدر أحول على غير لغة لأن استثمار الوقت مثل ما تقول هسه الوقت كلش ثمين يعني عالمنا هذا.
1: طيب.
2: فما تقدر تضيعه بشغلات يعني مثلا مت يعني ما تفيدك.
1: زين. طيب أنا كلش أشكرك وهران.
2: تسلم لي. الله يخليك.
1: يا هلا.
2: أهلا بك.
1: يا هلا بوهران.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-110-11-115-0802-116-117 و0964-770-114-115. شلون تستثمر وقتك يوميا؟ شلون؟ بشنو تستثمره؟ يعني حكينا احنا واحد يستثمره بونسة، واحد يستثمره واحد رسام، واحد يقول لك أنا أجيب اللوحة أقعد على مثلا بمكان مثلا بأشجار أو في حديقة عامة وأقعد أرسم، هذا وقتي أستثمره. واحد يقول لك لا أنا أستثمره بالعزف، واحد يقول لك أنا بالتجارة أشتغل، أروح منه على سوق منه على فلان على تاجر على وهكذا. واحد لا يتعلم شيء بأكل ويكون طباخ يسوي فشي، واحد يصلح، واحد ميكانيكي، هاي هي هاي سنة الحياة. فأنت بشنو تستثمر وقتك بشنو؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964-770-111-115-0708-012-116-117. تحية طبعا للجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-114-115. خليكم ويانا ومتواصلين وياكم.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير. هلو مهيمن.
0: هلو لما، شلونك؟
1: هلو الحمد لله، انت شلونك؟
0: يا هلا بيج، شلونك لما، اخبارك؟
1: والله الحمد لله، انت شلونك مهيمن؟
0: الله يسلمك يا هلا. اي لما،
1: انا استثمار الوقت يعني مو على فد شغله معينه، يعني انا لازم يوميه رياضه رياضه، لا أني خل أقول لك متعددة، يعني رياضة إيه أوكي، شوية أقرأ، شوية أدار الحديقة مالتنا
0: زين،
1: كلش أداريها، يعني أزقيها مرات، أخويا يقول لي ديري بالك يعني مي هاي، فأني دائما أزقيها، يعني أباوع على الورد كله، وين أكو فد شي يعني ذبلان، فد شي مكسور أو يابس أطلعه وأذب، يعني
0: طيب
1: أنا أطفها يعني أرتبها. فأهم شيء بالنسبة لي الحديقة، يعني من أقعد الصبح أبوع عليها كلش حلو ونظيفة، كلش أرتاح نفسيا.
0: حلو.
1: أي وبعدين قلت لك هم أقرأ شوية، يعني حلوة يعني واحد يقرأ حتى لو في سطر واحد، يعني من كتاب رواية
0: طيب
1: تاريخ، فحلو. ورياضة همين، يعني رياضة همين ما أقول لك يعني لا فت شيء أساسي، بس مو كلها رياضة، قلت لك لازم واحد يعدد المهام، يعني قراءة رياضة يداري فت شغلة بالبيت يعتني بأشياء، فأني من هاي الناحية متعددة مو مثابتة على فت شغلة معينة، أو أقرأ وأتعلم مرات يعني لغة، مرات يعني يقولون إنجليزي، أنا ما أحب الإنجليزية هالقد، بس أعرف الكردي وأعرف التركماني وأعرف التركي همين، بس شلون اقول لك مرات احنا ما نمارسها بحياتنا اليوميه، فشويه واحد ينسى، فاراجع مرات اراجع طبعا على جوجل اراجع هاي اللغه
0: زين.
1: فأني قبل كنت كلش احكي يعني كلش يعني 100% احكي تركي وكردي، بس فتره كلش طويله ما حكيت بها، يعني شلون اقول لك هي اللغه ممارسه يعني، فمن شويه ما احد يعني مثلا احكي بها فنسيتها شويه، مو كلش نسيتها بس لازم الا احد يذكرني بها. فمرات بين فترة وفترة أشوف يعني فد كلمة يعني ناسيتها أرجع أراجعها يعني يومية، يعني أو مرات أسمع فد أغنية تركية كلمة ما عرفتها، يعني أرجع أقول شنو معنى هاي الكلمة أو أتذكرها، فيومية لازم أعرف فد معلومة، حتى لو مثلا فد تصبيحة فد عبارة فد شلون أقول لك عبارة يعني مختلفة فد
0: يعني هسه يعني هسه عموري مرابة. اذا طلع لك اغنيه ابراهيم تاطلس تعرف يعني ياهي. تعرفين شنو يقول؟
1: اي ياهي
0: والله ما ادري يعني هو شوف هو ايش اختار والله ناس شنو
1: شوف هو تعرف شنو احنا هنا يعني بالشمال كنا نحكي هاي اللغات يعني فارسي شغلات
0: انت هسه مين قاعد يعني تتصلين؟
1: أني من كركوك.
0: ها من كركوك.
1: أي
0: حلو محافظتنا العزيزة كركوك. إيه اسمعي خليك ويانا.

0: الله عليك يا عموري. شنو هنا ايش ده يقول لما
1: فدوة يعني سهرتيني فدوة رحلت فدوة قربان يعني قربان إلك يعني فسهرتيني إيه والليل وبعد
0: زين
1: إيه بعد واي ليلي ليلي ليمو
0: ليل مليم يعني شنو
1: ليل مليم ليل مليم يعني ليل
0: ها
1: لا لا لا مو ليل لا لا لا ليل مليم مو ليل ملي بالتركي جاجا يعني الليل لا لا ليلي يعني مثل شلون يعني مثل تقول هيك يعني هاي مثل الاغاني المصريه او العربيه مثلا يقدرون ويا ليل وهيك ويا ليل هيك يعني بس هو الليل ما اعرف شنو بالضبط يعني ليل
0: والله الا اليوم اعرف لما شلون الترجمه التركي
1: ليل ملي ليل ملي ما اعرف يعني هيك فد عباره يعني هو شلون ده يقول يا ليل وما عاد هيك هاي
0: لك ونا يعني ايه زين بس حلو واحد يستثمر وقته بالغناء يعني بالترجمه

0: يعني أتمنى أسمع صوتك.
1: حلو.
0: إيه هو دقى هذا المقطع.
1: طيب.
0: إيه مهما إيه فهي شلون أقول لك، واحد يستغفر يومه بعدة أشياء، مو فد شغلة معينة، حتى ينتج أكثر وقته، يعني يستثمر بيه، أو يعني وقته يكون يعني ما روتين واحد معين مثلاً بس أقرأ، لا يكون يعني شلون أقول لك، ما بي روتين، يعني حتى لو يستثمر وقته يعني مفتوح، يعني إنتاج بيه، عملية بيه، يعمل أكثر، يرتاح هو نفسياً، ما يبقى على فد مود واحد، على فد شغلة معينة يستثمر بها وقته.
1: زين.
0: اي مهيمن، ويا قلت لك قراءة، واحد يحب يقرأ يعني كلش حلوة، حتى لو فد عبارة.
1: حلو.
0: يعني
1: شنو آخر كتاب أو رواية قريتيها؟
0: والله هسه يعني صدق إن نجيب محفوظ عبث الأقدار، هي اسمها لعبة القدر، بس هي الأكثرية عبث الأقدار.
1: مو كانت فيلم؟
0: لا هاي هو عن يعني يتكلم هاي القصة عن أهرامات مصر، والملك خوفو كان يعني يهدد إنه راح يجي ولي العهد، يعني مو من الملك، يعني من العامة، فراح يصير ملك فيهدده. هاي القصة يعني تدور عن هذا الموضوع، الرواية.
1: حلو.
0: الملك خوفو، وأصدرها 1939. أول رواية إلها.
1: بعد شنو الروايات اللي تقريها؟ تقرين نجيب محفوظ؟
0: إيه نجيب محفوظ، إيه يعني بديت بي، يعني شفت يعني عدة روايات بين القصرين، وقصر العاشق، وبعد عنده بعد هاي كنت كم رواية يعني شفتها، بس ما قريتها. بس هو أخذ جائزة نوبل يعني نجيب محفوظ برواياته. وهواية أفلام يعني إلى ومسلسلات مصرية.
1: أنا كلش أشكرك.
0: هلا ومهيمن.
1: يا هلا.
0: هلا.
1: يا هلا.

0: عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر وخليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7770-11-0-7802-116-1177. وتحية لكل من يسمعنا وإلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم واللي هو أنه شلون تستثمر الوقت مالتك، مثل ما قلنا بالساعة الأولى أن واحد يستثمر وقته، يا أما يقرأ كتاب، أكو واحد كاتب، أكو واحد عازف، أكو واحد يشتغل، أكو واحد مخرج مثل عموري، فهواية هواية، واحد مقدم مثل مهيمن، وهكذا واحد عازف جيتار، ويعني فهواية مهن إنه أو هواية هوايات، مو شرط مهنة، أكو هواية، أكو أوكي عنده شغل دوام كمله دار وجهه، بس بعدين شلون يقضي يومه، شلون يستثمر الوقت، يا أخي ما يقضي هيك صفنة، ولو هي صفنة صارت تأمل هي نفسها. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7770-11-115 و0780-02-116-1177. ومتواصلين وياكم، خلينا نسمع معمول.

0: الله عليك يا عموري على هذا الذوق الحلو. اكو واحد يستثمر وقته يقول لك اني اتعلم عزف آلة، واحد يعزف عود، واحد يعزف جيتار، اكو واحد يغني يقول لك يشتغل ويكمل. هواية مطربين كانت حالتهم المادية وإلى آخره، لكن من مثلا يصير عنده وقت فراغ يقعدون جلسة مثلا شباب ويدندن، أو يروح خطية ملحن، أو يريد خطية يصير ويصيرون. فأنا هذا اللي قاعد أقوله، أنه أنت بشنو تستثمر وقتك، بشنو تستثمر وقت البرنامج. مثل ما هسه احنا مثلا شلون تستثمر؟ تعطي مواضيع مثلا حلوة، تعطي مواضيع تفيد الناس، هذا وقت. فنفس الحالة انت اليوم هو برنامج عندك، اما شلون تستثمر من غير العمل. ناهيك اكو واحد حياته بس شغل، اكو واحد حياته بس غناء، اكو واحد حياته بس رياضة. انا اضوج من الناس اللي حياته عبارة عن شغلة واحدة بس موسيقى، بس رياضة، بس تجارة، بس ماكو هيك، ما يصير. يعني مثلا تجي عليه مثلا تحكي وياه من اليوم من اول ما يقعد لحد ما ينام، قال ريال مدريد وحكى برشلونة باوع وكأس العالم هسه هيك وهسه هيك راح يصير. لا هي مو هيك، هذا يصير هوس بعدين. يعني بحيث ينسى زوجته، ينسى اولاده، ينسى دنيا. الو ها انت وين؟ مثلا جروب مال ريال مدريد او يعني مشجعين ريال مدريد، لا هو قابل جروب ريال، يعني ما راح يروح على فيني مثلا، لا بس يعني جروب بيناتهم. يلا اليوم باوع، اوكي حلو، واحد ياخذ وقت بس مو الوقت كله. هذا تهنا انا ما تستثمر الامانه، ولهذا بعدين تصير مشاكل. يعني واحد يقول لك مثلا ها انه انت هامل اخوك، هامل والدتك، هامل بيتك، هامل نفسك، هامل زوجتك، والله انا حياتي بس شغله واحده، انا والله بس عمل. لا ماكو هيك، والله انا اطلع من الصبح اجي الليل، هي مو هيك. يعني العمل عباده، لكن لازم اكو وقت الك الك الك ترفه نفسك. انا كلش احب واحد انه تشوفه هناك وبدا يلعب بولينج مثلا، عنده وقت مثلا فد ساعه قال 40 دقيقه يلعب بولينج مثلا. سو واحد يقول لك اسد، يسمع واحد بالسياره يقول لك ها والله شوف فايخ انه والله او بطران يلعبون بولينج، لا هي شنو هي فشي؟ يعني عد اتصال له. طيب متواصلين وياكم على 0964 وعدنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا
1: بالمهلي، مساء الخير والعافيه
0: يا قلبي. انت
1: صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: صباح الفل والياسمين عليكم.
0: يا هلا بيك
1: بالمهلي استاذ، الله يسلمك
0: يا حبيبي.
1: انا يعجبني ابقى اسمع بس احب اكتب.
0: أنا أشكر يعني والله أشكرك. من ويانا؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد شلونك أبو شهد؟
1: خير وانت سالمين
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل؟
1: بالتليفون.
0: لا من يا منطقة؟
1: من الزعفرانية.
0: من الزعفرانية،
1: هلا يعني راح أوصل الزعفرانية
0: إن شاء الله. توصل بالسلامة
1: الله يسلمك.
0: أبو شهد شلون تقضي يومك؟ أنت متزوج؟ لا
1: متزوج واربع اطفال ووالدتي والحمد لله. انا عجبتني الشغله، حسيتها من الشغل اللي يكون على نفس هذا ويبقى يصير هوس
0: على نفس النمط.
1: اي يعني ما اعرف شلون هو يبقى، اكو مرات يروح النار.
0: أي.
1: هو بالبيت قاعد يروح لانت لابس دشداشه بالبيت تحلف
0: اي
1: ويحكي لك يعني الشغل الكيبل الفلاني سعر هكذا.
0: عفي عليك عفي عليك، او انا ذولا جديات يعني مع احترامي لهم، يعني ماكو غير خليه واطلع.
1: اي اي اي يعني حتى من يتصفح بالموبايل انت من هذا تطلع التاريخ تحت كل الكيبل الصيني اذا شغلتها بالكيبلات والهاي.
0: اي
1: الفكره انه احب هذا الشيء اللي حكيت عنه انه خلنا نعتبره شلون وصل. شوف كان انا اتذكر سابق بوقت الجماعه تمام، فكنا مدربين مال الجيش وانا عندي لغه الحمد لله افهم عليهم من يحسون.
0: نعم.
1: فعندهم مكان وكان كل القواعد العسكريه اسمه MWR تمام،
0: ما يحتاج تذكر الاسم. المهم
1: اي يجبر المقاتلين انه يروحون لهذا المكان يسوون ريفرش، يعني احنا عسكر وكل هذا قتال وحرب، يدزك تروح تسمع موسيقى عندهم هاي الكاريوكي، حتى لا تغني تلعب العاب، حتى لا فيديو جيمز كذا. فاني يعني شلون اقول لك، من انا صغير من يوم متوسط احب القرايه، على انت تشتغل عندنا محل مال بنشرش، بس الوقت الفراغ استثمره بالقرايه، بالتالي متوسط واقرا روايات خير. يعني
0: شنو شقاري روايات؟ والله شيلي
1: والله هواي قريت، ومن حسن حظي اكثر من روايه قريتها سووها لو فيلم لو مسلسل، ففهمتها وحبيتها اكثر.
0: مثل
1: الحرب والسلام. حرب والسلام انا بالاول متوسط شفتها بمسلسل
0: حلو،
1: وبقى ببالي هذا هو احد الشخصيات بالروايه، انه هو كان ابن لاحد الاثرياء، بس كان ما معترف فيه ابوه قبل يموت اعترف فيه، صارت الثروه له، فهو كان يعني حياه شبه التشرد، بعدين صارت عنده ثروه، فبقى يعني خوش انسان، يعني مو ذول المخربطين حشاك.
0: حلو.
1: واكو بنيه ثانيه، واحد من ابناء القضاء رادوا يزودوها لان ابوها ثري، بس شكلها مو كلش حلوه، يعني مو كلش جميله. نهايه الروايه تزوج هذا اللي اعترف به ابوها، فالروايه كلها هو اللي هو الحرب والعسكر وهاي السوالف. قريت روايه اسمها قصه مدينتين مال تشارلز ديكنز.
0: اي تشارلز ديكنز، هي قصه مدينتين حلوه
1: كلش حبيت، يعني تعلقت يعني عشت بيها يعني.
0: حلو.
1: وسووها مو مسلسل، سووها كانت شيء تمثيليه حلقه واحده، فسووها كان بها محمود ياسين، انا احبها، سووا هاي التمثيليه هاي القصه مال يعني قصه مدينتين. هواي البؤساء شفناها بالثلاثيه مالتها، بؤساء حقيقه تخليك تبكي المصهر يعني.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: اي
0: ابو شهد، انا يعني انا كلش اشكرك، و
1: انا اشكرك، انا احب ابقى اسمعك يعني، بس حبيبي. انا لازم اتصل بهاي.
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك.
1: فيلم هلي هذا اليوم لازم احاول اسمع، لان هالفتره القرايه قديده، شغل شخصيا
0: يعني.
1: الوقت يعني ما يسعفني، بس احاول مرات يعني. عرفت؟ هذول الاجانب عندهم شغله، انت موضوع كلش خطر اصلا، مو بس خطر
0: اللي هو
1: يعني قاعد بالمترو عنده وقت فراغ.
0: أيه.
1: بدال ما يكتب ذكرى كنت اسمع على هذا
0: ذكرى ندى مع امجد.
1: اي أيه. احنا جيلنا كانت سندس، ما اعرف ليش كل البنات كانت سندس
0: ندى يعني عالق باسم يعني الاسم ندى زين.
1: لا أيه. انت تحب ندى
0: والله ما صادفت ندى يعني
1: زين. انا بعمر ما شفنا اسمها سندس، بس حشي جرب الدوره ما ادري ليش.
0: أنا أشكرك ونورت.
1: أنا أشكرك الحبيب.
0: هلا بيك. عندنا اتصال. ألو.
2: هلا
0: محمد.
2: هلا حبيبي مهيمن. طبعا أكو شغلة نسيت أقول لك إياها.
0: قل لي.
2: وهي كلش مهمة يعني مالية كل وقتي.
0: اللي هي
2: أسمعكم.
0: ها الاستماع. عافي عليك. كل
2: الراديو
0: يسمع بودكاست، يسمع لغة، يسمع موسيقى. صح
2: هاي بصورة عامة، بس أنا بالنسبة لي كشخصية عايش بتلفات الدنيا حقيقة حبيبي. بسبب راديو الرشيد، ومن أسمع برنامج عبير عندنا 6 الصبح، وبعدها سلطان 8 الصبح، وبرنامج حضرتك على 4 العصر. حقيقة أنا أحس نفسي عايش ببغداد من المستمعين من سوالفهم. أعرف اليوم الجو حار، أعرف اليوم أزمة بنزين، أعرف اليوم شوارع فارغة، اليوم تدري هاي يعني فتشي كلش
0: حبيبي.
2: مالي علي وقتنا ونستفيد يعني هواني، وخاصة برنامجك كنا سبب صالحنا إبراهيم وأخوه.
0: صح صحيح.
2: وهاي جزاتها يدز لي هيك سوالف.
0: ما يخالف
2: لا بس عاد الشقة حقيقة أنا هاي شلون فاتتني، أنا دا أتغدى هسه قلت
0: حبيبي
2: يعني واحد من اللي مالي وقت فراغي ومستثمر بي فراغي ومو يعني كلش حلو
0: حبيبي،
2: هو الاستماع للراديو وبرامج راديو الرشيد.
0: حلو، اكو اللي يسمعون كتب صوتيه هم، اكو اللي يسمعون روايات.
2: اي هاي اي هاي هاي موج هاي تدري عندي رضا هيك ابني
0: الله يخليك
2: يشتري بفلوس
0: حلو
2: ويسمع. اي هواي.
0: ايش قاعد تتغدى بالعافيه؟
2: والله سمك وتمن احمر.
0: سمك تمن، السمك مالكم شنو هذا؟
2: هذا قلت لك عليه اسمه سيباس.
0: سيباس سمكه هي أيه. هي هذه طبعا موجوده حتى بمصر،
2: تجي من قاع مالحه تحتاج.
0: طيبه سيباس
2: أيه.
0: بالعافيه.
2: اي هنا متوفره. شفت التمارين اللي اسويها بالجيم؟
0: شنو عمي والله
2: دزيت لك تمرينين ضروري تسويين استاذ مهيم.
0: والله بالعكس فشي حلو
2: على الواتساب. شوف انت متاع وطبقها عندك في البيت.
0: ورده
2: حبيبي مهيمن.
0: هلا يا هلا محمد.
2: هلا. باي باي باي باي
0: يا هلا.

0: تواصل وياكم. عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا بيك نعيم.
1: شلونك استاذ مايمن؟
0: شلونك امورك؟
1: اخبارك؟ عافيتك.
0: هلا بيك.
1: ان شاء الله بخير.
0: هلا بيك نعيم.
1: الله يسلمك. والله الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ عافيتك ان شاء الله بخير.
0: استاذ
1: عمر ثار، مو على ما اعتقد
0: عمر ثار.
1: عمر ثار، رب حفظه ان شاء الله. محمد ال بيت.
0: الله يسلمك. يسلم عليك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. والله حلو ما وين تقضي وقتك، تستثمر وقتك. حلو ليش حلو اليوم سؤالك
0: حبيبي انت.
1: والله انا صراحة انا من هواة الافلام.
0: من هواة الافلام. والله حلو، عجبتني. اي
1: ما اكذب عليك يعني.
0: شنو اخر فيلم شفته
1: البارحة؟ اخر فيلم شفنا انا واولادي سكير موفي، هذا الجديد المضحك الفكاهي. اي يعني جهان رادو. بس انا احب الافلام الرعب يعني. انا اخر فيلم شفته بحدي فيلم رعب اسمه باسنجر، المسافر.
0: انا الا الرعب.
1: شوي
0: ما ما يا ابو هاني بلا كل شيء. واحنا واحنا قضينا حياتنا.
1: انا من هواة افلام الرعب يعني.
0: هسه والله انت رجل وتشوف رعوب ام انتم بالله يعني اجرع الموضوعاني. بس انا من جبنيه حلوه ها، وهل هل هل عدسات الحلوه وهالشعر الحلو هذا، وتروح تشوف رعب؟ شنو والله العظيم اخاف.
1: انا بيوم شفت باسنجر بنيه قاعده هي وصديقه بصفي
0: هاي يعني السينما رحتوا؟
1: اي كانت موجوده بنيه هي وصديقها، ويعني كان استوى نازل الفيلم جديد يعني حديث استوى نازل، راح شفته يعني.
0: هاي وين بالمانيا غير؟
1: اي بالمانيا.
0: زين يعني هم يخافون من يطلع مشهد شيء ولا ما يضحكون؟
1: اي والله بصفي صرخت، وحتى انا قمزت اكو مشهد طلع يعني صدق قمزت يعني. انا نزيت، حسيت بروحي نزيت، بس هي بصفي يعني الولد قاعد بصفي، هي قاعد بصف صديقها، صرخت قال ايش بيك؟
0: انا خاف والله.
1: قلت لك خوف. لا انا قلت لك يعني مهم، انا من هواة الافلام، احب الافلام حتى يدري بيها محمد كنز.
0: زين اعطيني رشح لي اليوم فيلم اكشن حلو حتى ارجع اشوفه. اكشن بدون رعب.
1: والله هواي افلام اكشن يعني، هذه ما يجي على بالي. بس انا من سلسله المتابعين افلام إليان، هذا اني الدرجه الاولى عندي اموت عليهم مسلسل او فيلم. والافلام الاكشن هواي يعني مهيمن. هسه يمكن اخر فيلم شفته ما اتذكر يعني، ما شفت لحد ما متابع، ما شايف فيلم اكشن. بس قلت لك هذين الفيلمين اللي شفتهم اخر شيء هو
0: الباسنجر. انت ما طول بالمانيا.
1: ذمامي حلو كلش.
0: انت ما طول بالمانيا قبل يعني راح يكون ختامها وياك، ختامها مسك ان شاء الله.
1: حبيب قلبي.
0: اكو مسلسل يعني مسلسل قصير سوى عندكم ضجة في ألمانيا اسمه The Day of the Jackal، يوم ابن آوة. روح شوفه.
1: شفته كل هذا كامل ومكمل.
0: اي خبر.
1: شفته من البداية للنهاية.
0: أقول لك الموسم الثاني شو كتير ينزل.
1: أو شوف مسلسل اسمه ذكيل المفتاح.
0: ذكيل.
1: تابعه؟
0: لا ما شايف.
1: مهما إذا شوف هذا المسلسل تقول اتمنى مف...

0: مفتاح واحد بس ينطوني اياه هذا بس، غير هالمفتاح ما اريده.
1: اشوف اوكي
0: مفتاح يعني تاخذه تكذب ايدك اي باب توصل له تفتح الباب يوديك الغير مكان.
1: حلو
0: والله مهيمن فد مسلسل هو قديم كلش حلو. واكو مسلسل هم الماني اسمه ذا دارك هم كلش حلو.
1: ذا دارك
0: بس اي بس هذا ذا دارك يعني كنت ثانيه ما تعوفه ثانيه كنت ما تغفل عنه، لان بس تغفل عنه راح تتيه عليك.
1: خوش حكي نعيم. انا اشكرك
0: حبيبي
1: ونورتني.
0: ربي يحفظك الله يسلمك.
1: هلا بيك هلا بيك حبيبي. يا هلا بنعيم. اذا كل واحد وعنده يعني وقت يستثمره بطريقه معينه، وفد شيء للامانه كلش عجبني. شكرا محمد من كندا، شكرا نعيم، شكرا ابو شهد، شكرا لما ابراهيم، تحية لكل الأصدقاء. برنامجنا على فكرة نوه، برنامجنا صار يوميا إن شاء يعني على نفس الجدول الأسبوع، لكن من ساعة 11 إلى 12:30، من ساعة 11 إلى 12:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد، وخميس والجمعة أنه هي استراحة البرنامج. نقول لكم كل الحب والسلام. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، وعموري أترك الختام وياه. في أمان الله.

إذن أي مساء الخير، مساء المحبة عليكم. اليوم حلقتنا صارت لل 12.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

وفيت بحبك هواية وفت جاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك ألغيها.

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد احبك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.